0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح، النشرة من تقديم بشير مر بشير، وطوالي نبدأ بالتفاصيل. العاصمة نجمينا قاعدة تستعيد الأيام دي عشان تبقى فوق الملمة انت الخدمات الدورة الأهدية انت اللجنة وزراء المالية في دول أوسط إفريقيا. فشنو أهمية انت الملمة دي؟ نتابع ربورتاج الزميلة الجهوة بيبمر.
1: اللجنة الوزارية المسؤولة من التوجيهات الكبيرة هنت السياسات البنوكة المشتركة، وبترئيس الخدمة هنت القروش هن البنوكة البتضم 6 دولة بتخدم بالأملة هنت الفرنكة سيفا، ودا في منطقة إفريقيا المركزية. واللجنة دي بشارك فوكا ممثلين هن دول الأعضاء، لأن أي دولة بتشارك ليها فرصة هن صوت واحد مشارك، وداء البساعد في شيلين القرارات اللي بتتألق بالسياسات هنت البنوكة والاقتصاد. واللجنة دي بتخدم بالتنسيق المشترك البقص السياسات هنت الخدمة للبنوكة والاقتصاد هن دول الأعضاء المشاركة في الملمة الكبيرة الفراسة بنك الدول إفريقيا المركزية. والهدف من الملمة دي بحافظوا للأملة هنت الفرنكة سيفا، ويقول النظام المالي ويدعم التكامل هن القروش أم بين دول هن الأقاليم. وبترئيس اللجنة في وجهين الخدمة هنت البنك المركزي، ودا من خلال الموافقة في الميزانية هنت، ويوقع في الاستراتيجية هنت القروش الأجنبية، ويراؤوا المخاطر هنت القروش اللي بتحصل في البنك، ويقوي الدخل المالي هن البنك. وفي الملمات اللي بتخدم بيها اللجنة بقدروا بيناقشوا في تطور الاقتصاد والمال هن الدول السيماك، ويعرفوا المستوى هن القروش الأجنبية، ويقيموا الدور الاقتصادي. وبتتابع اللجنة كمان البرامج هن التعاون مع الصندوق بنوك الدولية، وبتشجع دول هنت الأعضاء ليواصلوا في الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللي بتدخل في قوين واستقرار الاقتصاد، وبتزيد القدرة هنت المنطقة عشان تواجه الهمبولات اللي بتجي من الدول الآخرة. والمراقبين هن اللجنة الوزارية هنت الاتحاد القروش الفرنكا سيفا هن الدول أسط إفريقيا. قالوا اللجنة دي بتمثل مكانة الحكومة السياسية هنت البنوكة، وبتوفر الجانب الاستراتيجي البخدم بيا المؤسسات هنت المنطقة، الفراسة بنك دول إفريقيا المركزية، واللجان هنت المراقبة دي شالوهم لعشان يحافظوا في استقرار هن أملة فرنكا سيفا، ويقووا سلامة هنت الجانب البنكي.
0: الوزارة انت التجارة والصناعة كان أعلنت قبل أيام بيكونوا 4 من الشركات اللي بتنتج اللبن خلاص سدوهم نهائيا، ده بعد العملية انت المراقبة والدراسة اللي كان قامت بها السكوك ده المركز الوطني عن مراقبة النوع العديل هن الأكل في جد. وعشان ده كان الزميل حسن موسيسين قابل بعض المواطنين وسألهم، خلي نسمع بعض منهم في ميكروفون هن راديو جد.
2: الياقور ده نبوء ده شربوه بأي شيء، لكن فيها شيء واقف فيه بسبب خطورة للناس. دات أنا كمل اللبن الشوكولاكا فهمت كتير، دات أنا والله كمل أنا بنفسك الشبتة مرات بنادونا قال تعالوا بأرخص تمن ندوكم، لكن ده ما هو ده الناس الماء بعرفوه ولا الماء قارين ده بيشوفوه قال، لكن ما يندى ما بهجو.
3: لكن ناس كان ياور مش اللبن ما أدلة ياور دين قتي كيف كيف في خشم كل ما أدلة شو ده على الجاس ناس أمراض كتير.
4: شغل هادين مفرد دبا جاي سبب لنا أمراض، وجا كلوة زايد مصران جاربتن وجا قلب الدبس جاي سبب لنا أمراض. ونطلب من الحكومة شغل خلوه تروح شف في الدورية شنو هالميري خليه شو لخدمتهم.
0: كذلك الزميل حسن الموسيسين كان مد ميكروفون هنا راديو تشات لمنسقنا الجميع انت الدفاع عن حقوق الإنسان يحيى سجيم، كان أيد القرار هنا الحكومة. قال القرار ده سمع عشان يحمو بيا المواطنين من الأشياء اللي بتدمر الصحة. خلينا نسمع بعض من كلامه.
5: ياورت ده ما هو برودي أساسا ده باللبن، واللبن ده يعني برودي البلين سنسيبل جرم ده حساس بس يعتاكي لبن ده ويأسس أمراض كتير للإنسان. وده يعني أنا نشكره كتير لوزارة ما يقوفوا في لبن بيز وفي ألمي، يعني أي برودي القايد في بوات كونسيرف خليه يعني تو كنترول حقا يشوفوا كاليتي حقا يشوفوا داتنا إسبيراسيون وكل شيء، عشان الشركات البجوبوه ما عندهم كل بفكروا كدر في تشات كله عندنا، يعني وزارة قاعد يفكر للدفاع عن المستهلكين.
0: من جانب البروفيسور عبد السلام تجاني البروفيسور في جامعة نجمينة وكمان نتكلم في أهمية النظافة انت البكانات البسوء فوق اللبن هنا الشركات.
6: اللبن هو يعني غذاء مهم جدا لأنه فوق البروتين وفوق الكالسيوم يعني للإزام من المفروض نشرب اللبن، لكن الطريقة اللي بنتج فوق اللبن والمأكولات الآخر لازم يكون طرق صحية. يعني العمال ذات يحترموا قوانين النظافة، لبن بعد ما ركبوه وبرد وسووا ياور لازم يقعد يعني في فريجو، وحتى في النقل كلها بطريقة جيدة يكون في يعني درجة حرارة ده 4 أو 5 أو 6. الجهات المختصة في الحكومة ذاتها هم كلها يعني يسووا توعية يدربوا كل العمال في الانتربريز اللبن وكل المأكولات الآخر لازم ينتجوا بحالة صحية جيدة في شان يحاموا لصحة المواطن.
0: في أخبار الأقاليم المنسقية انت المتابعة والمساندة أنا ولاية هجر لميس كان سوت ملمة بقت في المساجد، الملمة دي كان رأسها أشتا صالح الدمان ده بحضور كثير من أبناء الولاية القاعدين بخدمه في الإدارة المحلية. الهدف عن الملمة دي عشان يشوفوا العملية انت الحساب عن السكان ماشي كيف ويقطوا حل لكل الأصوبات القاعدين بلقوها. الخبر ده جاب لنا مراسلنا من مساكوري يوسف موسى محمد ده. في ولاية شاري الأوسط وفد واحد من الحركة الوطنية للأنقاذ كان وصل هناك في مدينة السار وده عشان ينصبوا المجالس الإقليمية انت الـ MPS في المنطقة. مراسلنا حسن صالح حسن.
7: لما وصلت رئيسة البئسة والوضع مرافق لها مشوا في مقر منزل مندوب الحكومة لدى شاري الأوسط عبد الرحمن أحمد برقو، قدموا لي واجباتهم واحترامهم، وبعد ده رئيسة البيسة والوفد المرافق لها كان مشت في مقر المجلس أن الحركة الوطنية لإنقاذ MPS وقابلت المناضلين والمناضلات عن الحزب عن MPS. وفي خلال المقابلة دي شال الكلام أولا الأمين العام الإقليمي عن الحزب عن MPS قد البي نالنغار وشكر المناضلين والمناضلات لاستقبالهم الحار للرئيسة بنت البيسة والوفد المرافق لها، وطلب من المناضلين والمناضلات عشان يستمعوا لرسالة والتوجيهات اللي كان جابتها لهم الرئيسة بنت البيسة إيجيني. بعد ذلك شارت الكلام رئيسة البيسة إيجيني وكلمت بأهمية وصولها هنا في مدينة نصر، وقالت جاءت عشان تسوي لقاءات مع مختلف الممثلين عن المجالس عن الحركة الوطنية للإنقاذ، وده عشان يشكلوا من جديد المجالس المختلفة حسب الشروط والتوجيهات المرقت من المؤتمر 13 عن الحركة الوطنية الديقة في العاصمة نجمينة عشان الحزب يكون مثالي والمجالس كذلك تكون قوية في العمل وعندها ديناميكية في برنامجها. يسوي كذلك كده المقابلات عشان كيف يختاروا المناضلين اللي عندهم كفاءة للعمل، وبعد ده كمان هناك بدرجوا في الأيام المقبلة أعداء المجالس. براديو سار حسن صالح حسن للإذاعة الوطنية.
0: أعزائي المستمعين الساعة 7:23 في استوديو راديو جات خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار هنا اليوم فجر الصباح. للنشرة اللي كان جهزوا الزملاء في قسم الأخبار جمال شعيب حجيها وهبيب عمر حسن المسيسين وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس محمود كسرة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحرصيك.
8: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

صلى الله وسلم على نجد مصرني قلبي شوى مصرى بلنجري قم اللواء يبير بلنبوها لا شقا جلت وارا جلت الصبا جلت وارا جلت دنسا هدي سلبنا بريد سغرا جيز بلغي الطلاق هلا يقيد دمار ما دمار

ورما كرابين كذا طبعا هم دين فلاتة من رب دين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بدمين هون 50 سوية 120 والدتار غدر دير قوال دار بشير صغير قلبه كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وين وما

Swami, Udayangushi, Durma Chirkine Vajama, Sulba Jari, Walzara Batari, Chile Mamsha, Khala Jari. Dara Lawara Makuna Samatim Mashi, Ana Mashi Tawara Bakamurati, Gambe Munala Bolage, Jailan Jembe Nelkichi, Ambe Nengagar Embe Kusiri, Tenan Reshoka Vikebi, Algatara Vadamir Bamishi, Jimbena Taman Ruf Konfograti, Arba Gavadi Arba Kazi, Wahada Galata Jurege Mi, Jumar Kharatan Badar Muda Tadiri, Wahada Galin Nashil Namishi, Wahada Vallata Ala Galin Taki, وعلى فرفر الشعر بنا تكوزي أربع شتم فقر قبل قادي ورجب الطيارة ورجب الجلجي ورجب متكلم ورجب السرير ليلي أخواتي البني دني الله وصل اللنجي الخنبلاء ما بجي أنا جيت ورجب فيني كرم تدوري المعرفة صبا في الكلام ما في ودورش من دي جب درجلي أخي قرد كامل دي أخي شكر دينا من نامي بتلبكي ممن بلاد ليرين قبضاك كسندي ميكريك بيتلي مني قل لكم مام جميل كان دا فقري دقني دسم كان دا بشي ديري عند من كسي عدنا لبسوي سوي دسينا في قروك دربك سيدي كان قلت شامر كزيدي أبن قرار أبوك كودي كديس ليلة ما بالنسي والظلم بالمال ما بشري دس الكريد

بيتنا ولدنا يا خريمنا بلاي الرايا اواي ولا بانا سجاتنا زغايا بيتنا ولدنا.

بتالا تبر جابنا صارك سري جنر بدنك دملا لا قدالا دنا يمشرم طوالا اترك دي بتجد هذا قيدر بمالك تري ترجع ببري جهل فشارك الدار بمامد لا بدالا ان قدر يقارا قرب الشب شارب التلقور ماما يروى مقيم لباما فرنا هذا قرانا.

كرتال والجن يا بي نادر بطر جمال دم كيري سير البير بتنقني وبر بير لما قرد يقالي كلام التتمير مامتو رشينا.

قلت يا تاب من الشفيرين هم وادين زينين وادين فتلين برايم قيوك دولة من الزينين برايم وليهم دولة من الزينين يسف جسم دولة من الزينين جاء كلام الفتلين أنا بيالي ستانة تابيم قمين للمساق الخاضرين ماشين للتجاري والسيد الأمير طمين يوم أربع في بيت جينا من قلبين شارين شاري ماشين لقينا وابك وتير جنبانا سينا جتا شفيرين قال جابي أبكر انت هنا سك كثير انجيم مال كثير قل لي شفير بلين دي قرص كثير التجاني والسيدة داد رنقو ماجي بكدير عليك في 150 الشفير راسك سبيشيل جلسنا من قد رجنا وين تنين مالا شافان سمين جلسان من قدام خلو

انت هنود بشنا با قطر با يا قطر با قتلت الشاي لهم التبا قبيلة ما بقلبه إلا كنت رايلة

أدم من النباع البتين من بقني فيها من تمرية بتن جوكر خادم خضية القانية من ودائية تركي اللي نصاري بدا شريء هنونا كابل مجابية تاريك ترم تنجد تقنوليه شرك بالجامعة كربضية فورية نيالي بقصولية قمسون بدية بخير.

برما كراضين كذا كمان مندين فلاتة من رب دين بالبقر سارين أنكارا كثيرا مجد بجمين تغون 50 تغوية 120 ولد الدار غدر دير بغوز البشير صغير قلبك كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وين وما

0: جامعة بكر رسلنا لين ما لما مشيت
1: ما لا جامعة بكر
0: زمزرة على من تلف واي في رجل سوسيت
1: عجب
0: بولا يا نونيت
1: عجب
0: كارو في نتر بيت بدير الما في القرى قليب يوم بيا وربيت
1: عجب
0: جامعة

وتعالى تبرج ابن اثارك سري جنر بدنك الدمل لا غزاله دنا يمشرم طوالا اترك جيب التجد هاجا قيدار بمالك اصير الدارجه ببري جهل فشارك الدار بمحمد على بداله ان كثر يقدانا قول بالشب الشهر بالتلفون ماما يروى مقيم لباما فرنا هذا قرانا كتا شيالك

بدل فقوا القلاد يدرين قدا على طالب ابتقرا ولا تبي بندر الزيفا جدر كلن دو ما جرق لبنا بيتم بكو تلا جد خالا ودر قناة طالب يشرو شوكلا دم كرقا مهما شكرا البنقا والدم قدرا أبا تغير أبا بيتم بلنبا

كرتانا ورجل يا بيه نادر بطريق مولم بكيري يتالي لبيني بالتنقين يا بر بيري لما قرد يقالي كالبت كالتميري مامتو رشينا.

قلت يا تاب من الشفيرين هم وادين زيني وادين فتلين برايم كيوك دادة من الزينين برايم وليهم دادة من الزينين يسف جسم دادة من الزينين جاء كلام الفتلين أنا بيالي ستانة سابيم قمين للمساق خاضرين ماشين للتجاري والسيد الأمير طمين يوم أربا في بيتا جينا من قلبين شارين شاري ماشين لقينا وابكا وطير جنبانا سنين جدا شفيرين قال جامي أبكر انت ناسا كثير انجيم مال كثير قل لي شفير بلين دي قرص كثير التجاني والسيدة بادر انقو ماجي بكدر عليك في 150 الشفير راسك سبيشيل جلسنا من قبل الجنوين تنين مالا شافان سمين جسام من قدام خلو

0: الكوان يا الكركوان يا خير مر الزمان دوح الناس ودير عوائل الخيل يوم بدن وجاك الليك انصدك الضر من بلد القبيل قاشب ليك انا عيني تنظر يوم غمس ياتي زغل العطر صبوا ليهم بذات المرق خلخل نطينا ليهم تويتهم بدن بالفوزر انجبتناهم بالحربة ضبن ضد عمر ركيب لفوت بدن بالقلقل انشكيناهم بالنجمات خشوهم جاب الدم جليه اللي نملي حطتنا الخط وقف جليت الهمر لبن جليه اللي نقير طملا 50 شربا 50 القبنا 50 شرافا قل جبريا جليه جاي الخيل عجل الخيل دعم فيا لهيت بالساحجل جبريا جليه جاي الخيل عجل الخيل دعم بقول انه هيت بالناثرا جبريا جليه جاي الخيل عجل الخيل دعم ديدان وهيت بالقارم جبريا جرلي جاي الخيل عجل الخيل ضاع النمور وهيت بالفارغ تسمى البيض لبن دم هز العود وهاد لعب كدل الزرق خجل بيضي والماء دبك سدر رسلنا كريم طير تلاسل دعجاج المال لكن ليل البدر جبدناهم من المشك الهمر سمام مثيل الدم جزيناهم مجلس خزان يوم جرن دنقرن جريت التيتل العيان ورطناهم وطاش بين لهن اللففان فرس الصبر طعانهم سمت البوشان بتبادي البيري لها الراس على النفضان جرن حنك كان قلدا من الزيران فحجم من الكيعان جريناهم بدر روقين حجاس ما بان حجاس خيل ما يقن دور الخسران يا سيدي جنيق يا شقي الحال قشف ظهر كل يوم فات الشكال كوكاب المتين بطن المندار قاعد مقنقوز بطن قد الخوران الوطسح اللي ما في شدر لبدان المرارة ما بيجيب التويان التركي بطل قرن بمرخ حلال مرغي لب ببرت مع العجال من خلى اللبن عمار من خطة ينططن ربعان تلغير خطة ينططن قد الكيعان أبو قرن الرعز ما بهم الدقفان لك بشري بالكندم صدر عشتان كل من عشي بطن زي بنجال من طول المسافر جمل بهود نار درب اللي بهود الغلب الزوال درب اللي بهود الأبرود جرجيقان قل المال حقارب بين الغلفان وناس الفقر موتا بلا دفان مشينا لنا في بلد انت ايس ابن عدوها ونسيفان برد عشيتي بجبها الدقان سمومها مضطرها الغزان وركب التراب بجبها القطران الغيز دقالات محمد ولد حجام أنبلول خال الخيار بجة والدم سقر المركز لبقان فرس بثوم البرهو متقزال الماء قاص صيت الماء مشى نقال الماء أفر ليون الماء فت الهبال ما قطع غصن دار الماء خذ خيال بالكل من هلو وكل يوم هو اللي بجار
1: ايوليزم شو
0: اللي طلع مقفر الحريب حشاري بسير العقل عند يود بالرجال ليك نفل فوق موكر حر القعر فاتي في الكلام ما تقفوا أبلم الله ورضا شمس لم جن العيالي حيب كرل الله أبو همدم ببضبط في الضنب خشما ملش عن فض الرقد دنجم العم بلاك بذر بلا فعل العم بلاك هرم كراكد بلا شعر كاي دوك في العتب ما سلوا لي خلل اتفض نقيه ما كزغل أبو اندرق الجداد الراقب بلقص السمريود الرفاق خليا للهل نمر الفروع الناهزة ليفر ورام فضاط ربش الضفر من المسم الهاكة كذنر حكام الشاور ومكتوب جاب من فاري المبريد انقضى أنا برك الله لك يا زخرطة الزخرطة الزخرطة الزخرطة بالكلم لك الزخرطة ولا ليه دين خوض نشيل الزخرطة صوت ليه أنا سيدة شت في القبيل الصيد البيض الورد الحبيلة الزغراطة بادي وزير قشوم كعب يبلغن في شاي النيل ليل تيم الدار الطبيل جوتها نبهات تدينة أنا بنكلم للزغراطة ما في الطجم في ليل ما في البطن مضرعان ضامن العبوه بيك الهاشي وبنزالان شعرك سجيب الحرمة طبق وحزنان من الدين المرو يوم تعزم المقرن تمسيه مجد مبتل حزل هبان بحثت مدام اتمال ما هم له مسكان مدوق بقل معريان خشم البيت طبيل تبضل عن في الضيب ليلة تجد ضيفان مخطن ضمر بتقول ما خلطن طرقان لبنا ما صدق كلب البدل حوام من نعمه من طرف البدو بل صغيرها قم هرج الجوس ما قرت أموت ليجار سلوسة في البنات معناها متكلام جد يجي تريد الرات يجد العطشان مستنكر في جبيل وقف القرون دقان مع كل تمر نغش الشيت البردان ضمير مولا مجازي مع الله السلطان فإذا مالي من سدم أجرره إذا ولدن في الأريل ما خلطن غزلان شيركي أزلوا الأخراط من مرم لبو سودان قط من الفيسية قط من الجنهان مريدا درد وجو دل هوار قمران الزغرات في صوت مضابة الناس المبان خياطيك ببكر فوقنا حم عثمان أخوك الصغير فوق العيال دلبان أبوك ففورا شباك للديوان ألفين سريد تلضم المرجان ثمراء مجيد نجد بالرحمن ثمراء مجيد سنر من الريان ملا ما في منغو العجب الابلاي بريش وانت ذكاكي نام اندالله ما فزير اندالله سرقب لان صلبت لي عقلي لان جدريان الما يا باي وقلب الناس اللي يكوي سقل ديانا بفراقا المالك يا قلبي صابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما داق حو ما عاجم رمدين العابة الطاران خرالي قلقاك جدادا زميك بفوق دنبي قشم سلمه برياقا مخشم اللبن طاري بمردعا بغادر سيادة الدور قرد شرابا للناس نكور ليانا مرحابا اختق الولد تو بقت كضابا بوعدو انا عارف الليل بجوها بتابا فزي البت البكان كن بقت كضابا الماكنة الغروب الحمر ضنابا اتناك الصبر العقول الطابة مقش من بغه اللي والكافي دبابة مشارا دبا دبقى مسمت نبي التيرابة امكي بالسوق اللخن بيشوك لنا جزاير تابة هنجور بيت مهقيق من الدبر سبابة قردي تلاقيني الماتي قدر تابة العمر كن قصر في الموت بيشوق العمر كن طال حي تران اللاقا قلب النازلية كويسة الله واي سلامان واحد بتريدي بتاب ابني ولاني باير ما لقي ليك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزخرات دسائل بيت الخير ربلي بيت قلب ربلي بيت ارايل هنجور

0: أصحابه التشاديين والفرنسيين الذين كانوا ضمن هذه البعثة. الاكتشاف أو اكتشاف جمجمة توماي كان من أحد وأهم الاكتشافات الأثرية والإنثروبولوجية في القرن الحادي والعشرين، لأنه غير نظرة العلماء إلى بدايات تطور الإنسان وجعل التشاد في قلب الأبحاث العالمية حول وصول البشرية. الاكتشاف كان ثمرة التعاون بين علماء تشاديين وفرنسيين ضمن البعثة التي قادها عالم الحفريات الفرنسي ميشيل بروني، وقلنا شارك معه عدد من الباحثين التشاديين الذين أسهموا في إنجاز هذه المهمة، والذين يمكن أن نذكرهم في هذا النقل لكي نفي لهم بهذا الإنجاز الذي قاموا به، وهم ميشيل بروني، فرانك جي، ومكاي حسن تايسو، إلى جانب أندوسا ليكيوس وهونتا جيمدوم لاباي، إلى جانب ألان بوفيلان وفانوني غونديبي، محمد آدم، باتريك فينيود، وإيف كوبانس، إلى جانب أكثر من 30 باحثا آخرين مساعدين لهم في هذه المهمة. لإعطاء هذه الجمجمة أو هذا الحدث الذي أعطى تشاد مكانة مرموقة في المحافل الدولية، تم تسمية قصر الجمهورية الذي نحن نتواجد في باحته اليوم لننقل لكم هذا الحدث، تم تسميته بقصر تومايان. وهناك كما قلت سابقا بعض الصحف والمواقع الإعلامية التي أخذت هذا المسمى لتسمى باسم توماي، وأيضا حسب المعلومات الإعلامية هناك في فرنسا بالتحديد في باريس شارع أو طريق تم تسميته باسم طريق توماي. إعطاء توماي مكانتها من المتوقع وحسب المعلومات التي لدينا حتى الآن سيتم عرض فيلم وثائقي يجسد مرحلة اكتشاف جمجمة توماي وكيفية العثور عليها، والذي سيشهده شخصيا فخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس تبيتنا. المستمعين الكرام، كما بعض المعلومات التي لدينا حتى الآن، سيتم خلال هذا اليوم بعد مشاهدة أو متابعة الفيلم الوثائقي توقيع مرسوم يقضي بإعلان هذا اليوم يوم وطني، ليكون يوما وطنيا يتم الاحتفال به بصورة رسمية، وهو اليوم الوطني لاكتشاف جمجمة توماي. سننقل لكم هذا الحدث وكل الحيثيات المصاحبة له لحظة بلحظة وبكل التفاصيل من الإذاعة الوطنية التشادية في داخل الأونما، ونحن من قلب الحدث من باحة رئاسة الجمهورية، فريق متكامل من الفنيين هناك في المقر في الأونما وصحفيين مغطيين متكاملين لا يتركون مجالا لأي معلومة تكون بعيدة عنكم، فكونوا معنا المتابعون الكرام لننقل لكم حيثيات هذين الحدثين بكل تفاصيلهما.
1: Oui, Dahab, avant de rendre l'antenne, nous allons quand même présenter l'équipe qui est déployée pour faire vivre à nos auditeurs ces deux événements majeurs. Outre nous qui sommes aux commentaires, c'est-à-dire Omar Hassan, Dahab et Yann Mouibé, nous avons pour les détails après dans les reportages Vloubébé Passeli et Béchir Omar. Béchir, l'équipe technique, comme toujours, chapeautée par Mahamad Mazal. Il est composé également de Moussa Faksala, Saleh Abdraman qui est du côté de la maintenance, Mahmoud Gassara fait partie de l'équipe technique également, Ibrahim Abdirayan Hamdan qui s'occupe du transport du personnel, et nous avons Mahmoud Saleh qui est du côté de l'énergie. Chers auditeurs, nous repartons vers la rédaction centrale, mais dès que les choses bougeront au palais Toumaï ici, vous serez les premiers à être informés.
0: نعم المستمع الكرام، ستكونون أنتم أول من يتلقى المعلومات الإخبارية من قصر توماي. كونوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، تابعونا في الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري عبر التردد 94.5 أو عبر موقعنا على الإنترنت، أيضا تتابعون الإذاعة الوطنية التشادية. كونوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، نحن معكم لننقل لكم التفاصيل بكل مصداقيتها ودقتها وتفاصيلها.

غوري تعرفيني بقدر سلمينا شعور كي خلبت بأي شي تريبه خله كيف أنا نخمش الإبو نادي مودر أنا نجينا ليكي مارزيني.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رول كافيكي دقدت روق راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إزال وطنية تشادية شنال سي منتعبة جري لنجمة دي تريور تار قرون سالي محمد سالي السي كامريق تياباناشي درنندلا درازني تترمل بني نابزي انترويني ان روي ترينيرو سيريو نفسلي ان باردبوريو سيريو كارمشني تزيرينا فيني غجي

شكرًا محمود غسرا مقصاصو دقيقة ما شغال السيريين إن رادو تشادي إذا الوطنية تشادية رول كافيكي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترونيا رو اترنه رو سوريو نفسلي ان بار دبريو تسوري كارمشنه نشر زيني سكرتير جنرال ان جيگر دين

hadi khas runa ngletun kusir deti ternan kamurunti kemes hadi khas septi ashe mahmad asaballa te jam ngletun kusirre kemes gurul kafe ki de utun gelin dala hisse faki hisen adum de utun geline kemes gurul kafe ki كانوا زينب أدمى دو تنجلي ملسك رولكا فيكي هدي خاص سكتي وشوفرقني متك دي كوب تاكسي جنيه

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تقترب ساعتنا الآن إلى 7:50 بعد 5 مساء هنا داخل مباني راديو تشاد. المستمعون الأفاضل أينما كنتم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية، أحييكم وأقدم لمسامعكم الكريمة فقرات برامجنا لأمسية اليوم الاثنين 48 و400 الهجري الموافق 20 يوليو لعام 2026. المستمعون الأعزاء، ففي تمام 6 ستتابعون إلى نشرة الأنباء، وبعد ذلك ستتابعون إلى مختلف الأغاني حتى نصل وإياكم إلى 6:30 وهو موعد برنامجكم صوت المرأة. المستمعون الأفاضل، وننهي معكم عند 6:45 وخلال هذه الفترة يصاحبكم في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون موسى، وفي الهندسة الصوتية الفني أميل مدمجي، وفي طاولة المراقبة حسن عليفة. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني راديو تشاد، وإلى حضراتكم نشرة السادسة والتي يقرأها الزميل حسب الكريم محمد سيد أبزين. مساء الخير.
1: مساء النور آدم صابون. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم والنشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، وبداية ما أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يطلق بقصر توما أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة، كما شهد الحفل احتفال القصر احتفالا آخر إحياء للذكرى 25 لاكتشاف جمجمة توما. وزارة التعليم العالي تنظم ورشة عمل حول العنف القائم على النوع الاجتماعي. هذا كما تتابعون خلال النشرة لطائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. فاصل وليكم التفاصيل. مرحبا بكم من جديد. ترأس صباح اليوم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو بالقصر الرئاسي الانطلاقة الرسمية للأسبوع الوطني للشجرة موسم العام 2026. كان ذلك بحضور عدد من المدعوين ومساعدي رئيس الجمهورية بالمكتب المدني. بشير عمر بشير والتفاصيل.
2: كخطوة منه نحو تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية تجاه الموارد الطبيعية من أجل مواجهة التحديات البيئية التي تواجه البلاد كالتغير المناخي ومحاربة التصخر، قام رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو بقصر شتلة على ساحة القصر الرئاسي كلفتة رمزية بالغة الأهمية تجسد الالتزام الطموح على حمية العمل البيئي وإلحام المسؤولين والمواطنين وإشعارهم بأن البيئة

0: تأكيدا لمشاركته إلى جانب الجهود الحكومية والمجتمعية على ضرورة مواجهة التحديات البيئية. وخلال عملية التسجيل فقد أبدى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو على إعجابه بعشرة الأسبوع الوطني للتسجير في مختلف الأراضي الوطنية، والذي يدخل ضمن مبادرة 10 مليون شجرة في الساحل لمحاربة الجفاف والتصخر. ودعا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو كل مواطن تشادي على الأقل أن يقوم بقرش شتلة واحدة خلال هذا الأسبوع الذي يأتي تزامنا مع نزول أمطار الخريف، مشددا رئيس الجمهورية على ضرورة التصدي لظاهرة قتل الأشجار، ومؤكدا في الوقت نفسه بأن البيئة هي ضمن أولويات الوطنية. هذا هو عقب عملية قرص شتلة البرتقالة، تجول الرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو بساعة القصر الرئاسي مطلعا على حديقة القصر ومبدئا عن إعجابه بالساعة القدرة.
1: كما نظمت وزارة الإعلام مناسبة قرص الشتلات تزامنا مع انطلاقة أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة، كان ذلك بحضور وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم، والتفاصيل في هذا التقرير.
2: ترسيخا لأهمية ثقافة التشجير الذي أقرته السلطات العليا في العام 1972 بإشراف تنظيمي من وزارة البيئة، بادرت وزارة الإعلام بغرس عدد من الشتلات والأشجار بمقر الوزارة الكائن بحيث بنغالي. يأتي ذلك في إطار أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة دورة 2026، والذي يهدف إلى المحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وحماية البيئة، إضافة إلى الحد من آثار التغيرات المناخية. وعقب غرس الشتلة الأولى إيزانا بانطلاق هذه المبادرة، أوضح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد أن هذه المبادرة تدخل ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة. وأضاف:
3: اليوم مشكلة هنا انفيرنما بيجا مشكلة كبيرة في ناحية العالم، وخاصة في جاد عندنا الصحراء اللي بيجي في الليل كتير وقاعد يسبب مشاكل كتير، والناس ما يقدروا يسووا زراعة، ما يقدروا يسووا الإليفاج. عشان ده أول أنا كمواطن تعرفت شدري، عشان الناس كله أي مواطن خليه كالمرأة راجل ولسه خير كله يبارتيسيبي في بريزرفاسيون انفيرنما. وثم ثانيا كوزير الإعلام عشان نشجع الناس اللي قاعدين يخدموا ما يسوى الإعلاميين اللي قاعدين هنا الجوت ده كله، عشان ده قلنا خليه نتربوا شجر هنا، وكل المسائل اللي قاعدين وراه ده كله إن شاء الله أي واحد كان في بيته كان في هنا في مينستر كله أي واحد خليه يبذل جهده ويترب شجر ويبريزرف انفيرنما.
2: يذكر أن فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة الذي انطلقت فعالياته بتاريخ اليوم تتواصل حتى 27 من يوليو الجاري.
1: كما احتفلت وزارة الصحة العامة والوقاية بالأسبوع الوطني للشجرة، حيث ترأس أعمال الاحتفال وزير الصحة العامة، وفي التفاصيل مع عثمان عدم الدود.
4: حماية البيئة لا تتحقق إلا بقرز الشتلات والأشجار، فمن هذا المنطلق وضعت الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو استراتيجية وطنية لأجل جعل تشاد خضراء لمكافحة التصحر وحماية البيئة. ومن ضمن هذه الاستراتيجية فقد أقرت الدولة أسبوعا وطنيا للشجرة تنفيذا لهذه الرؤية الصاقبة لرئيس الجمهورية، فإن وزارة الصحة العامة والوقاية بقيادة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قام الوزير بقرز شجرة المانجا بساحة مقر وزارة الصحة العامة إيزانا بانطلاقة الأنشطة، وكان ذلك بحضور مسؤولي الوزارة. بهذه المناسبة الوطنية أدلى الوزير قائلا:
5: البيئة دي شيء يعني جزء من حياة الإنسان، أنا أفتكر يعني ده يوم عظيم ولازم الناس كلها تشارك فوق، لأن شنو الشجرة يعني هي حياة، ضلها الناس بقودوا فوقها وممكن الناس بتاكل فوقها، خاصة للمطر اللي تشوفوه ده لو كان شجرة ما في مطر ما بيجي. إذن شيء مهم جدا جدا في حياة الإنسان، ولازم هنا كلها وتشاهدين بصفة عامة اليوم اللي هنجيزه عن الأشجار ده يكون يعني يوم عظيم والناس كلها بتشارك فوقها على أساس نبني بيئة.
4: يجب على كل تشادي القيام بقرز شتلة واحدة لأنه واجب وطني لحماية البيئة. هذا ونذكر بأن جميع المستشفيات العامة والمندوبيات الإقليمية في كافة الأراضي الوطنية قامت بنفس النهج بقرز الشتلات والأشجار.
1: وإلى مدينة بون، حيث احتفلت الولاية بانطلاقة الأسبوع الوطني للشجرة، كان ذلك بحضور المندوب العام للحكومة لدى الولاية مصطفى دونغوس أحمد، والتفاصيل من مدينة بون.
6: في خطوة تجسد التزام الدولة بتوسيع الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية، أطلق المندوب العام للحكومة إلى ولاية البحيرة الفريقة صالح حجار تجاني إلى جانب السلطات الإدارية والتقليدية والعسكرية وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من الشركاء العاملين في مجال البيئة بإشراف مندوبية البيئة والصيت والتنمية المستدامة بولاية البحيرة. وفي مستحل الحفل رحب عمدة مدينة بون أحمد أبكر عبد الله بالحضور

0: والمشاركين في البرنامج البيئي، مؤكدا ان الحفاظ على البيئه مسؤوليه جماعيه تتطلب تضافر جهود الجميع. جانبه اكد مندوب البيئه والصيت والتنميه المستدامه بولايه البحيره السيد موسى ابكر بادين ان الاسبوع الوطني للشجره يمثل محطه وطنيه مهمه لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركه المجتمعيه في حمايه البيئه، وان الحمله ستشمل غرس عشرات الالاف من الشتلات في الساحات العامه والخاصه، وذلك بهدف الهد من زهف التصهر واستعادة الغطاء النباتي وتحسين المنظومة البيئية في الولاية. بدوره أكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية البحيرة الفريق صالح الجار تجاني أن غرس الأشجار ليس مجرد نشاط موسمي، بل هو واجب وطني ومسؤولية مشتركة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحسين الظروف البيئية والحد من آثار التغير المناخي، ودعا جميع فئات المجتمع إلى المشاركة الفائلة في أنهاء المبادرة الوطنية. واختتمت فعالية بغرس مئات الأشجار إيذانا بانطلاق الفئلي لحملة التشجير في ولاية البحيرة وسط مشاركة واسعة من المسؤولين والمواطنين. ونشير إلى أن هذا المشهد يعكس تنامي الوعي بأهمية حماية البيئة وتعزيز المساحات الخضراء وغرس الروح الوطنية وتعزيز الوعي البيئي في البلاد. الإذاعة الوطنية التشادية من مدينة بول، مصطفى دونغوس أحمد.
1: ونعود للقصر الرئاسي من جديد، حيث ترأس صباح اليوم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو مناسبة الذكرى 25 لاكتشاف جمجمة توماي. بشير عمر بشير والتفاصيل.
2: 25 عاما مضت منذ اكتشاف جمجمة توماي بصحراء جراب، وبهذا الحدث التاريخي شهد القصر الرئاسي احتفالا تكريميا من قبل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو لجميع الباحثين والمساهمين في هذا الإنجاز الذي يمثل فرصة ثانية لتعزيز الشعور بالانتماء الوطني وتجسيد التعاون الدولي والإشادة بالجهد الدؤوب الذي بذله العلماء لكشف أسرار الكون والإنسان في بلد يمكن أن يكون في قلب محض البشرية. استهلت المناسبة بعرض فيلم وثائقي احتوى على قصة اكتشاف توماي في شمال تشاد بواسطة بئزة فرنسية تشادية بقيادة البروفيسور ميشيل بورني، متلاونا الفيلم شرحا مفصلا من العلماء عن جمجمة توماي باعتبارها أقدم هيكل عظمي بحوالي 7 بليون عام، وأطلق هذا الاسم من قبل الرئيس الراحل المشير إدريس دي بيتنو. خلال المناسبة تحدث كل من رئيس البيسة ميشيل بروني والبروفيسور مكاي حسن تيسو اللذان أشارا بأن اكتشاف توماي يعد إنجازا عالميا كبيرا في مجال علم الإنسان القديم ونقطة تحول في النقاش حول محض البشرية، مشيدين بدور رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو واهتمامه الكبير الذي يجسد اعتراف الدولة بأهمية التراث التاريخي وبناء الهوية الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء التشادي. هذا هو خلال المناسبة سلم الخبراء الباحثين مجسم جمجمة توماي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو الذي اكتشف في موقع صحراء جراب في 19 من يناير عام 2001 اهتفاء بهذه المناسبة.
1: كما ترأس صباح اليوم مدير التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية أبكر روزي تقيل مناسبة افتتاح اليوم المفتوح الذي جاء تحت شعار التراث الذاكرة والأمومية الوطنية، جرت المناسبة بالمتحف الوطني. محمد موسى أحمد طاهر.
3: منذ عام 2021 يحتفل باليوم العالمي للتراث، وهو مناسبة تدعو إلى الحفاظ على الإرث المشترك، وتكتسي نسخة هذا العام طابعا خاص، الأمر الذي أكده المنسق العام لدار التراث الثقافي في تشاد صالح محمد أحمد. وقال بعد مرور 25 عاما على اكتشاف جمجمة توماي: نفتخر بهذا الاكتشاف، وتمثل هذه المناسبة فرصة لفتح أبواب المتحف الوطني للتعرف على تاريخ توماي وتشاد على وجه العموم. كما أدلى بعض من المهتمين والمسؤولين بالمتحف الوطني بشهاداتهم عن اكتشاف توماي، الأمر الذي أحدث تطورا في علم الحفريات. في كلمته وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف أبكر روزي تقيل قال بأن هذا الاحتفال يدعونا إلى إدراك الأهمية الكبيرة لتراثنا الثقافي والطبيعي وبناء هويتنا الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومن خلال هذه الدورة نطمح إلى ترسيخ الوعي بالتراث لدى المواطنين وتعزيز البحث العلمي. هذا وللإشارة يسبق الاحتفال باليوم الوطني للتراث نسخة 2026 انعقاد الملتقى الدولي الثاني للحفريات الذي من المقرر يومي 21 و22 من يوليو الجاري.
1: نظمت صباح اليوم بفندق صداقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني ورشة لتقديم تقرير الدراسة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوسط المدرسي والجامعي. ترأست أعمال ورشة أمين الدولة بوزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية ممثلة لوزير التعليم العالي عثمان يحيى الحاج والتفاصيل.
4: تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني عبر المنسقية العامة للخلية النسائية التابعة للوزارة العمل من أجل تعزيز ومحاربة العنف الممارس ضد النوع الاجتماعي في الوسط المدرسي في تشاد. بهذا الخصوص جاءت هذه الورشة لتقديم تقرير الدراسة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوسط المدرسي والجامعي. استهلت أعمال الورشة بكلمة المنسقة العامة للخلية النسائية الدكتورة نياماجي سيليستين التي طلبت من المشاركين تقديم التوجيهات الهادفة لمنع العنف الممارس ضد النوع المدرسي والجامعي. بدوره ممثل المدير العام لمنظمة اليونيسيف مكتب تشاد حسين جايا قال بأن المنظمة تعمل جاهدة لمساعدة تشاد في محاربة العنف المدرسي والجامعي وأنهم مستعدون لمرافقة تشاد في هذه العملية، وتعتبر الورشة خطوة مهمة وأساسية. من جهتها أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية الدكتورة غولي كوجي قالت بأن الحكومة التشادية من خلال وزارة التعليم العالي تبذل قصارى جهودها في الإنصاف بين الجنسين وحماية المتعلمين، مضيفة أمينة الدولة بأن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشكل عائقا رئيسيا أمام النجاح المدرسي والجامعي وكذا أمام التطور الشخصي، شاكرة الشركاء الفنيين والماليين بما فيهم منظمة اليونيسف والشركة العالمية من أجل التعليم. هذا ونشير بأن أعمال الورشة ستستمر يوم واحد بمشاركة عدد من الخبراء والفنيين والباحثين القادمين من مختلف ولايات البلاد.
1: عقد النائب البرلماني أحمد حسن بريم عضو اللجنة البرلمانية لمكافحة الطبق والكحول والمخدرات مؤتمر نقاش بمدينة أم تيمان حاضرة ولاية السلامات، وذلك بالتعاون مع المندوبية الصحية والمندوبية الولائية الشبابية والرياضية إلى جانب قادة الشباب من أجل توعية الشباب بخطورة الطبق. التفاصيل مدينة أم تيمان مع بشارة محمد صالح.
5: خلال العطلة البرلمانية وبصفته عضوا في الخلية الخاصة لمكافحة الطبق بالبرلمان الوطني، التقى النائب البرلماني عن محافظة بحر أزم أحمد حسن بريمه بشباب جمعيات المجتمع المدني بولاية سلامات، وأتاح هذا اللقاء للمسؤولين وممثلي الشباب فرصة لتعميق فهمهم لأسباب انتشار أفة تعاطي الطبق والكحول والمخدرات والوقوف على تداعياتها الصحية والاجتماعية. وأكد مسؤول المراكز الصحية بمدينة أم تيمان الدكتور أدم قربة أن تعاطي هذه المواد يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض، بعضها مستعصي على العلاج، كما يؤدي إلى اضطرابات سلوكية غير متوقعة. وشكلت مداخلات الشباب فرصة للتعرف على مدى استعدادهم للمساهمة في مكافحة هذه الآفة إلى جانب السلطات. من جانبه دعا عضو الخلية الخاصة لمكافحة الطبق بالبرلمان الوطني النائب البرلماني أحمد حسن بريمه الشباب إلى أن يكونوا سفراء حقيقيين في مكافحة الطبق والكحول والمخدرات من خلال توحيد جهودهم ومساندة السلطات في التوعية والوقاية من هذه الظاهرة. وفي ختام الفعالية عرض عمدة مدينة أم تيمان محمد علي إبراهيم أمام الحضور كمية كبيرة من أكياس الكحول المغشوش التي تمت مصادرتها، وذلك بهدف تعزيز وعي السكان بمخاطرة هذه المنتجات. أم تيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: نظمت منصة المنظمات المجتمع المدني حملة توعوية للمواطنين بمحافظة وارة، وذلك حول أهمية التوعية المتعلقة بالسلام. حسن عثمان علي والتفاصيل من مدينة أبشير.
6: نظمت الجولة السادسة من الحملة التوعوية في مقاطعة قشم الوادي بهدف تعزيز وعي المواطنين في القرى بأهمية نشر ثقافة السلام والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وخلال اللقاء استعرض المدير العام لمنصة بوزوك أبو القاسم محمد حسن حصيلة الجولات التوعوية التي نفذت في القرى المستهدفة بمحافظتي وارا وأسونغا، مؤكدا أن المشروع يسعى إلى ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم جهود التنمية المحلية، كما دعا المواطنين إلى الإسهام في نشر قيم التعايش السلمي، معربا عن شكره للسلطات الإدارية والمحلية على تعاونها ومواكبتها لأنشطة المنصة. وبدوره عرب النائب البرلماني رضوان حسين مختار عن شكره للمنصة وللسلطات الإدارية على تنفيذ هذا المشروع الذي يسهم في تعزيز وعي المواطنين بثقافة السلام والتماسك الاجتماعي، داعيا الأهالي إلى نقل الرسائل التوعوية التي تلقوها إلى بقية أفراد المجتمع. ومن جهته دعا محافظ محافظة وارا الدكتور عبد الواحد محمد داود الأئمة والخلفاء إلى تكثيف جهود التوعية وحث السكان على الامتناع عن إنشاء المزارع داخل المجتمعات السكنية أو في المناطق المراعي تفاديا لاندلاع النزاعات بين المزارعين والرعاة.
7: شعب الكادي ده لازم إشاعات عن التواصل الاجتماعي ده يحاول يترك العافية والاستقرار الحصة حاليا نعيشه هنا في ولاية وداي ده، يعني قريب كده ما حصل أننا الآن قاعدين في أمن واستقرار وعافية الحمد لله. الحوادث البسيطة تحدث دي من طبيعة الحياة ومن سنة الحياة، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى نشكر المرشال أن جاب لنا رجال أمن ساهرين معنا الليل نهار العافية تقود، العسكريين رجال الأمن الشرطة الدرك كل واقفين بأيديهم واقفين بأرجلهم، العافية تكون دائمة ومستقرة.
6: كما ناشد السلطات التقليدية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة مع بداية موسم الأمطار والعمل على الحد من المشكلات المرتبطة بالموسم الزراعي بما يسهم في الحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية الشادية.
1: رياضيا، توجم أمس المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم فيفا 2026 بعد تفوق المنتخب الأرجنتيني بحدف يتيم سجل عن طريق اللاعب فيران توريز، وبذلك توجت إسبانيا بنجمتها الثانية في المونديال حارمة الأرجنتين من الوصول للنجمة الرابعة بقيادة نجمها الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبذلك ختمت بطولة كأس العالم فيفا 2026 بتتويج لاروخا بطلا للنسخة الاستثنائية التي نظمت بثلاثة دول وهي كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. ختام النشرة الإخبارية، عودة سريعة لأبرز ما ورد فيها من عناوين. رئيس الجمهورية يطلق من قصر توماي أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة، كما شهد الحفل القصر احتفالا آخر إحياء للذكرى 25 لاكتشاف جمجمة توماي. وإدارة التعليم العالي تنظم ورشة عمل حول العنف القائم على النوع الاجتماعي بحضور عدد من المشاركين بالورشة. النشرة قدمها لكم محدثكم أنا حسب الكريم محمد سيد أبزين، في التنفيذ الفني أميل ميدمجي، في الإشراف العام يوسف محمد ذنبي، مساعدة عثمان أدم الدود، في الإخراج مصطفى بشار محمد. للمزيد من الأخبار لطفا زور موقع إلكتروني أوناما دوتي دي أو عبر صفحتنا بالفيسبوك أوناما جل. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المستمعين الكرام أينما كنتم، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد عبر موجة 94.5. وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، ولعن تشير الساعة إلى 6:30 هو موعد برنامجكم صوت المرأة. متابعة سعيدة.

0: تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كمان نكلموا في موضوع آخر، الموضوع أنا اليوم دا يعني بقول المرأة والأفو. فيه بعض من الأوين يعني كان هارجوا ولا حتى كان في سوء ولا حصل لهم مشاكل، يعني كان بلومون بسامه ويتقافوا بقول والله فلانة أنا ما أنا عافية، فلانة والله أنا ما أنا سامية. بمثل ده داخل الاستديو معنا السيدة زينب يوسف ونطرح السؤال، وبعد ده كمان يعني نشوفوا المشاكل عن السماع مع الماسمة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سنية
1: اليوم داخل الاستديو جيتينا وندور نسألوك يعني في الأفو، الأوين والأفو. الأوين يعني زي ما مثل قبل ذكرتها يعني كان عندي مشاكل، سواء كان في سوء سواء يعني في شيء عندي من فوق سوء تفاهم، ودخل في أمبيلاتهم يعني مثل الخصم، وبعد من الناس جابون بلومون بسامهم. الوالد تقول والله أنا ماني سامي، لخاية تحلف تقول والله أنا ماني سامي. يعني شنو المشاكل اللي بخليها في الدنيا دي كده لخاية ما تجي كده وتجي تسامي؟ ندور ونعرفوا المعنى وشنو اللي بخليها كده ما تسامي. بمثل ده ندور نقدم لك السؤال وانت كمان تردي لنا خائلة.
2: جزاك الله سيد حسنية خير الجزاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا. العفو للناس يعني زول كيف تعفو؟ هو العفو ده كان مش شغل صعب كما يقول لك تعفيل زول، الشغل ده إلا لك أنت بقى لك قاسي شديد وبدوره تعفيل زول عشان أنت تلقى أجره. الله سبحانه وتعالى ذاته يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. النادم كان عافيت لأخوك وصالحت معه أجرك تلقى عند الله سبحانه وتعالى، زول ما بأجرك لكن الله سبحانه وتعالى هو يبأجرك على الشيء ده. وزول لما انت يبقى لك عندك شغل وتقول انا والله لفلان ده ما نعفي ولا لفلان ده ما نعفي، ده هو قاسي عشان ده ربنا قال لي صاحب العفو ده يعني ربنا بشكره يوم القيامة على العفو حق العافى للزول ده. ثم تاني الزول البقى في النادم يقول انا الله سامحت لفلان لله، ربنا سبحانه وتعالى بقرب إليه.
1: في بقى من الأمين ده يعني قبل كي ما انت كده تجي تلمي متساميم هي ستة كده تختار في نفسها داخل كي تقول والله انا دنويت اليوم ده نمشي لفلان اللي انا نساميها، وهي تجي ليكي وبتجي ليكي تقول بتم تقولي انا ما نساميها. يعني المره المس دي سوكي كيف عشان تقلبها
2: يكسر الزول المس ده اللي بقول انا نساميها ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كي ان لله بابا في الجنه لا يدخله الا من عفا ام من ظلمه. شيفي ده باب واحد قاعد ده، الله ما بيدخل فوق نادم إلا النادم البعض في هذا المثل تقول أنا فلان ده سوى اللي شغل والله نمشي نساميها لله، فده تدخل من هذا الباب. وبيد ذاته أنا هنا هسه في زمننا الحسي ده أنت تتنازل إلى أقصى درجة تحد تقول نمشي لفلانة أنا نساميها لله سبحانه وتعالى، الأقصى لما تمشي تقول لك والله ما نساميك. ده كثير قاعد عندنا موجود. وشفتي أنا هسه في بعض الأحيان نقول مثلا ناس متخاصمين خصم شديد من راهد، تقدر انت تمشي تدخل بيناتهم عن طريق الكذب الحلال زي ما قالوا، تقول لها فلانة السلام عليك كيف حالك والله فلانة دي انا كلمت معها ده قالت والله مسامحاك ما عندها معك اي كلام، ها هدك لك الرد قال انا ذاتي مسامحة ما عندي مع اي كلام، خلاص انت صالحت الناس. لكن في بعض الناس تجي تقول فلانة قالت سامحتك تقول والله ما نسامحها نلاقوا معها يوم ما عندها تك ولا درجة. وين بكان ده يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يميز شأن نغني. في مكان مثل الدنيا انت تلقي تسامي، يا ريت لو تلقي وتسامي عشان ما في فرقك انت تلقي وتسامي فوق اخوك. وهدين كمان الزول كان مات يا بوجي بوبكو بقوله قال خلي فلان تندس تسامي مع فلان، هو زول جنازة بسامه اللي في حياته ما سامحته، لما تلقى جنازة تقول نندس نسامي هالجنازة.
1: وحتى وهدين كان مرضانين وقاعدين في حالة المرض الحين شديد، يعني هم من ذاته بطلبه والله فلان لان عندي ما خصم وندور تيجي تساميني، انا ما نقدر نمشي لكن انا مرضاني وندور تيجي تساميني. لما يمشي اوروه تقول انا ما لماني ما ماشي.
2: والعكس كان في قصة واحد قالوا شنو المرة مردانة تعبانة في سكرات الموت وسط إيالا قال أنا حتى لو مت كان فلانة خلوته وجد دخلت أنا ماني سامح له.

0: وفي لنا المرأة ماتت الله أكبر شفا ميتا مثل ده. الإنسان يموت على ما فيه، ماتت وهي مخاصمة عشان تهب الخصم. الإيال لما هي ماتت أمه والجنازة جاء المرأة جت داخلة قبلوها وصية الأم هشيف اللي شغل المسدة. انت مرضان تسيفك لموتك تدور محل الرب سبحانه وتعالى ينتيك الفراش العديل عشان تنوم فوقه، تمشي تدخل لك مصايب تضيق فوق قبرك. وتوصل للإيال قال لهم انا كموت ما تجي في التازي هكي.
1: هم ما يقدر يخالفوا الامور،
0: ما خالفوا امر ابدا كمان الرجال يا بدو وقفوا قال لا لا لا امرك امنا قال ما تجي تندس. هشيف يا جماعه ابن ادم ده الدنيا ده ملوبه ايدينهم ده،
1: وفي المفروض ده يخلوها تندس ولا ما تندس؟
0: والله يعني هتو شغل ما دام ما هي ماتت وشغل كان وصية أنا خير كل شيء آخر طب وصية أنا شردة ما تجتين دزة. وهم طبقوا وصية أنا أمم الله ما أنت وصى قال كان أنا ما تدخل في بيتي. فإذا أنا وصية الأم هم طبقوا كوصية، ولكن وصية ما أسمها وصية باطلة. أقول أنت كيف توصي عيالك أنت في سكرات الموت بدأت توسم على المهنة وحانونه وأعيش عيشة سعيدة وأقعد سوا، تجي توصي لسخيرك تقول له أنا كم مت. إذا السخير ده بورس الشغل ده وزاد بشيء
1: حتى واحدين كم ما مردانين يعني قاعدين طيبين وبحجوا في الجلسة بقول أنا ما في لا مخاسمي كم مت كل ما تجي في موتي.
0: أيوة هادين بقول
1: يعني بقوله بس أنت بعد موتي ده أنا هادين ده كم جاء كم ما جاء كل إنت وين درياني به.
0: الناس يا ما بفكروا الأشياء زي ده، الجهل دخل لنا في مشاكل كثيرة مرة. انت ما موتي مشيتي ما عملك خلاص الظن ميت مقتل يجي في سكرات الموت ده يعرضوا له شنو صار فيه عمل اللي هو بسيف الدنيا ده. حتى نفس الخصام هنا المرة القاد أبتا قال ما يتجيني ده كله بجيبه بعرض له في سكرات الموت وبجيبه بعرض له أولاده وبعرض له عملها وتشيفه وتمشي هي وعملها بس مالها وعملها وأولادها. دك تشيف مثل التلفزيون عند سكرات الموت من ضمن المرأة اللي قالت أنا كم موت كل ما يجيبوها ليدا يعرضوا لها عمل هذا تشيفها في بعينها قبل تموت الروح يخرج. فإذا الناس بعدين ده بشوف الشغل ده بقول الشغل حين، لكن عند الله سبحانه وتعالى ما حين. عشان ده مثل الرسول عليه الصلاة والسلام قال باب بزقاء في الجنة ما بدخل إلا النادم العفى عن المظلمة. ده الباب ده ما بكون باب جميل مرة واحد. أنت كيف ما تقفل أخوك ده واحد يقول أنا هنا والله فلان ما نسامي إلى نقيم الساعة وقيام الساعة ده الوقفة الوحيدة يوما كان مقداره 50,000 سنة. ده تقول تقيفك أنا من تجي تتهاج ما أخذك الخاصمك ولا أبيتي ما تكلم معه ولا صور ليك مظلمة أنت زعلاني منها. ده تقول تنتظر لميتين يمكن هي عندها عذاب تمشي تتعذب مدة من الزمن وانت تقعد ترجع ما مشيت الجنة ان جميل. اذا الناس هسه بالنسبة للعفو عن الناس ده الناس خليها عفو الناس وبعدين ده امور تافهة سخير ساكت فلان انا دينت دين والله ما كفتني ديني والله ما الخيام اللي لاقوا معها. انا كمان نشيف لاخواتي البسوه الكلام مثل ده نقول يوم القيامه ده كان تقعد كبس ترجع على الصراط ضيق لا صعب خليتي ساميه عشان كان مات كله خلاص ما عندك معاه مساله يوم القيامه.

0: وحدين كمان يقول فلانة دي قالت فوق ترى بقول قالت فوق جابوا لي كلام والله ما نسامها وأن لك اللي أتاكم فاسق بنبي فتبينوا كان فاسق بالجاك ده يبين منا شنو الكلام ده هل صحيح ولا كذب ولا كي
1: قال الكلام ما بفتشوا ما بفتشوا حتى كان سخير جاب لهم كلام هم بكربوا وطوال الخصم فوراي
0: انت بس ما بفتشوا عشان ده كان الكذاب اللي بيجيب كلام مثل ده صمف الله سما فاسخ الفاسق ده لازم تبين تعرف كلامه ده صحيح ولا كذب ولا لا بينه حتى بعدين كان تسأل أخوك له تسأله وتسأله بكلمة طيبة بكلمة خفيفة ما تقيلة عشان تجي بالتن تزيد الطين بالله توجد النار قال ما أوجد تسبه فوق إصانص
1: تبين بالله بالتن زيادة
0: خلاص بقى زيادة فإذا أنا ناس نعفو عن الناس في المظلمة لكن الناس آخرين الآخرين الجواسيس القاعدين بيدخلوا الكلام بين الناس بأوجدوا النار ذاتها هم ذاته عندهم مشكلة مع رب العالمين كثير من الناس بريئين الله قال ما أخو بأكل وبشرب وبونس وبطهك أخو آخر يجي يدخل لك زي السوس فلانة ده قالت فكم سدة فلانة ده كان قالت فكم سدة حتى بين الزوج والزوج بدخلوا الناس بين الأب والابن بدخلوا بين الأم والبنت بدخلوا فإذا بيجي بدخلوا مشاكل والمشاكل ده النادم يقول أنا ما نعرف فوقها واحد ده بريء واحد ده بريء ولا قاله ولا شافه ولا سواه ويجي صلبته فوق شيء يقول ما يسامه

0: يعني آخر كلمة كي شنو وصية للمرأة الابتسامة وللمرأة المبتسامة والناس اللي بيسرقوا مشاكل إشان يتشتتوا الناس ويخلوا الناس ما يساموا؟
1: والله أولاً ده نكلم في الناس اللي بيجوا عشان بيشتتوا الناس، الناس اللي عندهم نميمة النمامين ده بينادوا نميمة، تمشي تكلم لا أخوك كلام وتمشي تكلم لا ده كلام عشان تجي تفتن بين الناس، ده فتنة والفتنة تناعم على أن الله من أيقظها. ده واحد. نمرة اثنين، أنا ندور الزر لما يجوب ليك كلام فلانة صوتها فك وقالت فكي اتبين قبل هل قالتها، وانت ذات خلي قبل ما تبيني بيني في نفسك بس، يعني أدرس الكلام ده يا جماعة فلان الآن ما أعمس الدرة، هل الكلام ده حقيقة سيتقوله تجي له بطريقة آخر خير طريقة، هنا المرة قالت لك ولا الأخت قالت لك غير مباشر تجي تكلمات في نفس الكلام ده، والله كان هي بريئة من ضمن كلمات أتعرفيها وكان صحيح قالت أنت تقدر تعرفيه، لكن أنا وين الإبليس بخلينا أمشي أصاليها ما تخليها هاي أمشي سبتي ولا شفتي ولا سميتي، لكن في قالوا أمشي أصاليها والشيطان كمان بلعب دور في البكان ده عشان يفتن بين الناس ما تخليها، تخليها كيف أنت تمشي وتدخلي فيها وتمشي لأخوتك تشربك معاها في الكلام الساكت قالوا، وقلنا في النهاية لما تجي تصالحوا بينكم تذكروا الكلام ده بأن فلانة أنت تقول لها فلانة بس جت أورني، لما تصطلحوا بينكم خلاص فلانة تمر كذابة بينكم، ده بقولوا شيطان الإنس شواطين الإنس ما برأيهم للناس، أنا الجن قاعدين بلقى بدور كبير لكن شواطين الإنس كل قاعدين بلقى عشان بفتنوا بين الناس عشان ده نشيف الزول، حتى لو أنت صور لك أنت دورة تندس في باب الله سبحانه وتعالى باب أنا الجنة قال ما بدخل إلا من عفى من ظلم ده، كان زول سوى ليك شيء يقول أنا سامحت لله سبحانه وتعالى ولن يدور المشاكل، شنو اللي بخلينا حس المشاكل اللي بتطور نار الهروبة ذات من فتن هنا الدنيا، إذا أنا هنا كان زول تدور تعيش في سلام وفي سلم وفي أمان كان جاب لك خبر أنت بين الوتحس كله بقت فتن الوتحس كله بقت شربكة عشان ده الناس خليه يشوفوا يفكروا هل الكلام ده صحيح ولا ما صحيح، ولو أنت كان صحيح كله قال فوق كله كمان تعفي عشان تلقى يوم القيامة أجرك.
0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، خلاص بالكلمة دي نختم البرنامج هنا اليوم أشي، لأن الموضوع هو المرأة والأفو، وزي ما كلمت لنا وفسرت لنا واحد بواحد ده يعني نزل نقول الأمين كما كل كشعر كله جزء من الأمين ده لازم يشولوه، نقول الله يحدينا ويحدي الجميع. أسجل البرنامج أنبتا أنجيل، نزم لكم أبو بكر حسن بوغاري، وقدمت لكم حسنية آدم محمد كندرين. تتصلوا معنا بنمرت الاتصال 95-45-28-65. ليلة سعيدة، متابعة بباقي برامجنا.
2: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية.

0: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
1: والدلوان الأباتة رجالا مثوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا العمعات رجالا على أجمليهم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجان العمعات رجالا العمعات رجالا على يولمي سيدول رجالا البلا ما بنقري يا دول رجالا

0: صفات كذا رضي بدنا كذا رضي زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما جفيتني الزرافه ام حديثا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذا رضي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا القلب قد ضبط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني امين الامات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجال يا ترجال أباكر والألي دول رجال كان مبلا مدقن ودم الله مطمئن التجال دول رجال كان من يالبنا الشيخ اللي قرقا والشيخ مردول رجال سلطان التجاني قل لك يا ترجال الهم يا ترجال القرامة سنة دول رجال حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلا مد الله والبراهيم الهم يا ترجالا كم من يا البنات البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالا سلطان التجاني لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا الهم يا رجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الهاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجار الهم يا رجالا يا رجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن ود مال مطمئن يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدني ضرب التراب اللي نزل را الرجال ناد الماء جيت ولا كمندا ولد الجد طلق للهم جا ضربت لابن ننزل را أبكر والألي يا ضربت لابن ننزل را شنو الشيخ دنا كاكسي ضربت لابن ننزل را على جباكر بشي ولدنا ضربت لابن ننزل را الرجال البياض المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم ياسنا ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا را والجندة دلخل الدنيا ضربت راب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل نجا سيد ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما سلطان ترمى والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما جوت ملا بنسى علاج موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات راب اللي نزل را على اجملين والمعلم خالية ضربات راب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبو مقريان والمهم يتكاك دريس دوك بهران يا ضربات راب اللي نزل را البلا مبد الله البلا ما هو البراهيم ضربات تراب اللي نزلرا الرجال اللي بياكل ما جوت ما لا بنسى عليه يا الخضر دون قليل هم جا
1: يا الخضر من ابن
0: ضربات تراب اللي نزلرا الرجال ما دول ما عليه والمهم بلا ما تقنوا دول خليل هم جا يا ضربات تراب اللي شين والشيخ دنا ضربات تراب اللي نزلرا الرجال يا ظلم الظل خليل مجالا لرمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي ننزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباك كاك ممد والجبر جبر ولد يونس يونس ولد بران يا ضرب التراب اللي ننزل را الرجال يا ظلم ضربت تراب اللين آمد الأيام ضربت تراب اللين نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم

0: كل ما جوت ما لبنسى ألف الماء ألف البر ما ألف الماء ينوسى ألف نجر دائما ما تخور دوا ألف تخرى هادي ورا بلقى جمال كابل من أصر كردسة الولد الولد في زمان ندى فأعطوا به ولا شك دلقى مشات ودلقنا لزا الإمير مدايم الدايم السمي أبو فرس هدية شاف اللام هايم هاو تشاش باري جلاتا جمريطا مبايري أنا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي جدي هاو دودا يا قرقرات كربو دروك شدر الشاخر شيا ما بياكل القومة بياشي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي أنا ببكي ليال آلي النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك عدي ما لقو إذ الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى من ما نبلاك قال دي مرقو على جموس والكالي والكالي كاكي بسكين على دي مرقو إذ الشراب بلا ما علي والمم اليوم انا بك كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مروقا الاجمل والمعلم خالي ادي مروقا از الشراق انا بك لهم كامل ما نبلاك اليوم ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا ما والجندو من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريس كاكيتهم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقيطين الما ضرب كتكتا يا من رب الاخلا
1: واي ورمانا تجاهلا ارقنا نبي يا بلينا وابا صبا صبا سندا بدري تلك المريبين يا من رب دا كم كما كرونا كوبا نمشي وصا برناري انا قالك ابو داجي بساربا نار مدن كان يا تبو مليا على جلك تم تقتل الشوكا تودي الدنيا الاخره تجمع كل كل الا بالله سيدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد مصر نقل في شباب مصر بلا نيري قبل اللواء يبير بلنبوها لا شقا جلسة وارا جلسة صبا جلسة وارا جلسة دنسا هذي سلب نابري نسغر عجيز بلغي الطلاق هلا يقيد ادمار رمى

عذابنا النباع البتين من بقني فيها من تبريه بتن جوكر خادم الخطة هي القانية مري ولاية تركي لنصاري بلشري هنونا كابل مجافية تاري كريمتا جوتي قلني ولية شركة بالجامعة كرب ضيئة بورية نيالي بقصولية كمسنبت ديئة بخير.

سمعت راديو تشاد في كل مكان. مساء الخير لكل الناس الحاليا كابتيو برانشي راديو تشاد في 23 ولاية. هنا بلدنا تشاد بلد توماي. أنا جدنا توماي من ما اكتشفوها اليوم عندنا 25 سنة. ستي سنة 2001 في صحراء تشاد. العالم الفرنسي والباحث الكبير ميشيل بريني كشف لنا الجمجمة هنا جدنا التوماي وعمره كمان بيساوي 7 مليون سنة. دونك اليوم الفت نأيد الذكرى رقم 25 هنا جمجمة التوماي في بلدنا تشاد. نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. أشياء الإدارة الأمنة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقري لكم أسمائهم ديل خلي أجل عجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم من هارون عبد الرحمن عنده بكان في تيري أنقبو أختي أنقبو سيكسيون 3 إلو 134 لو 12. هنا في ثلاثة ناس عندهم بكان في كارتيه كاركانجيري سيكسيون 1 وإلو 1. همان آدم دازي غاي في لو 4 و 5. محمد دوغو غاي في لو 6. بيدو ماجي على دونغار غاي في لو 6. السيد محمد إدريس كيندو عند ترين في كارتيا انقابو سيكسيون 3 إلو 9 لو 25. عبد الرحمن إسماعيل إيسا عند بكان في كارتيا انقابو سيكسيون 1 إلو 83 لو 24. Adou Mohamed Youssouf, guide du personnel du quartier de Bazine, section 2, ilo 113, lo 16. Wahiran Nassen, indoum bakan du quartier Machaga, section 2, ilo 53. Ouman Nassen, adin filo 13, lo 15. Madame Fatime Abba Mohamed, guide filo 13. Wa Mohamed Abdullahi Karim, guide filo 15. كلهم كي كما مشوا البلاغ دا كونفوكاسيون. الساعة 7:02 في استوديو 3 هنا الأونما في كارتي جابانغاتو كومينانا دوزيوم على نسمع في العاصمتي أنجمينا نمشي ونسمع زاكي عبد الأمونة أمونة في البنات بريدة. هدية خاصة لأخواتنا وأمهاتنا الكبار وأخواننا وأبهاتنا الكبار والصغار والشباب. نقول لكم مساء جميل.

بعد ما سمينا أمونة في البنات بريدة نمشي نلقو عاطف السماني في أغنية أدوية صنة بيضة هدية خاصة لكل الناس الحاليا قاعدين بسم الإزالة الوطنية التشادية أدوية بتجاخي كليراش ميكاختي كلمات نقول لك بونسوار من الإزالة الوطنية التشادية كم تنقل

مستمعين وسمعت راديو تشاد في كل مكان في بلاغ واحد هنا ودار ديليجي اللوان حسيني انا كارتيه النيجيري يقول لي واحد تولد ودو في مكان هنا ديليجي الولد ده اسمه محمد وابو اسمه ادريس اما الولد اسمها مريم صالح والولد ده قبيلته من البلاله وبقول ابو بخدم كلاندومين وهو جاي من قريب من جوجي بارير فمطلوب من أسرة الولد خلوه بنادو الدليجي في نمرود التليفون 66 45 35 75 9 تيجو 99 30 7 70 9 10 5 نكرر لجو ودو بكان الدليجي اللوان هيسيني أنا كارتيه النيجيري واحد ولد اسمه محمد أبو اسمه إدريس وأما الولد اسمه مريم صالح والولد ده قبيلته من بلالة الولد بيقول أبوك لاندومين وهو جاي من كارتيه جوجي بارير والولد ده سقايد بكان الدليجي في كارتيه النيجيري فمطلوب من أسرة الولد خليه بنادو الدليجي في نمران التليفون 66 45 35 79 تيغو 99 37 79 15 الساعة 7:13 دقيقة.

0: مستمر سماعه راديو تشات في كل مكان الساعه 7:15 دقيقه في مدينه اراضا، نفس الساعه في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم مع عشية بقدم لنا الزميل بشير عمر بشير. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل تجاني ستير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم عشية والنشرة طوال، نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المرشد محمد إدريس ديبيت نور اليوم فجر البداية انت النشاطات ان الاسبوع الوطني هنتيرب الشدر في بلدنا تشاد. في خلال المناسبة كان بيجت في القصر الرئاسي تيرب فوق ومق فوق شدرة. كذلك مناسبة اخرى بيجت في القصر الرئاسي بمناسبة الذكرى 25 هنا احتفال هنا اكتشاف جمجمة انتماية كان لقوها الباسين والخبراء في سهرة جراب سنة 2001. والوزارة التعليم العالي كمان نظمت واحدة ورشة تدريب بخصوص المهاربة عن الأنف القائد بحثة في المدارس والجامعات. دي العناوين. وفي نشرة تلقوا أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نور اليوم فجر في القصر الرئاسي حفلة انتلا ذكرى 25 هنا اكتشاف جمجمة انتماي كان لقوها الخبراء والباحثين في سهرة جراف في منشاخ البلد ده. في خلال المناسبة دي كان رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نور كرم الباحثين والخبراء كان اكتشفوا جمجمة انتماي. المناسبة كان بجد بحضور رئيس الوزراء السفير ألمي حليناه وبعض من الرؤساء هنا المؤسسات الكبيرة في الجمهورية وبعض من المعزومين. حج هو بمر
2: 25 سنة فاتت مما اكتشفوا فوق راس هنتوماي في صحراء هنا منطقة جراب في الحدث التاريخي ده بيجي في القصر الرئاسي حفلة هنت التكريم من جانب رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نور ودا لكل الباحثين والناس الساهموا في الإنجاز الكبير اللي بيمثل فرصة كبيرة بتقوي الافتقار الوطني وبتجسد التعاون الدولي والتقدير بالجهد الكبير القاموا بيا العلماء عشان كشفوا الأسرار هنت الكون والإنسان في البلد الممكن تبقى في قلب هنا البشرية. بدت المناسبة بأريضين الفيلم البحجي في قصة هنا كشفين رأس توماي في شمال بلدنا تشاد ودا بواسطة البئس الفرنسية التشادية الفراسة البروفيسور ميشيل بورلاين. الفيلم حج في العلماء القدروا فتشوا الرأس هنا توماي اللي هو أفضل هيكل هنا عظم عمره 7 مليون سنة والكان شرف فوق الرئيس الراحل المارشال إدريس ديبيت نور. هجوا العلماء التنين البروفيسور ميشيل بورنيه والبروفيسور مكاي حسن تيسو الهمن قالوا كشفين هنا رأس توماي ده هو إنجاز عالمي كبير في جانب علم الإنسان القديم وبوصف نقطة تحول في النقاش هنا مهد البشرية. وشكروا الدور هنا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيت نور في اهتمام الكبير البجسد في احتراف الدولة بأهمية التراث التاريخي وبني هنا الوطنية وقوين الشعور بأن تشادي. نذكركم بكونه في وقت المناسبة قدموا المفتشين هنا رأس توماي الجسم هنا رأس توماي أنطو لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نور الكان كشفوا في صحراء هنا منطقة جراب في يوم 19 من شهر 1 هنا سنة 2001 داك هدية وبتكمل المناسبة.
1: وبمناسبة الأسبوع الوطني هنتيرب الشدر في بلدنا تشاد رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نور اليوم فجر كان تيرب شدر في داخل الساحين القصر الرئاسي وده بوصف الاهتمام هنا رئيس الجمهورية كبير الدولة في الأهمية هنا الحماية هنا البيئة ومحاربة الزهف هنا الصحراء وبشجع كل المسائل والمواطنين عشان يمجنوا الشدر في خلال الأسبوع الوطني. المناسبة كان بقت بحضور العاملين في رئاسة الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني. للمرة الثانية حجه هو بمر
2: الخطوة الفريدة من نوعها كان قام بها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو يوم الاثنين يوم 20 شهر 7 سنة 2026، وده لعشان يقوي البيئة لتبقى خضراء وجميلة، وده اللي بوصف في شيلين المسؤولية هنت الطبيعة والشدر ومنظر حن البلد وبهاري والصحراء بتحدياتها، وبلدنا تشاد قاعد تواجه تغيير في الجو وزيادة هنت الصحراء بيدا كبيرة الدولة تيرب شدرة في الفضايا هنت القصر الرئاسي واللفتة الرمزية السمحة السواها دي عندها أهمية كبيرة بتعبر في التزامة في أهمية الخدمة هنت البيئة، ويواصل فكا كل المسائل والمواطنين لأن البيئة هي مسؤولية الكثيرين، وجاءت المبادرة دي من جانب رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو، ومعايا كثير من المسائل هنا الأمانة العامة والمكتب المدني، ودا بصادف مع اليوم الوطني لتيربين الشدر البدو من سنة 1972، والهدف منه يشوفوا ويبنوا المستقبل الأخضر في بلدنا تشاد. ولمشاركته في الجهود الحكومية والمجتمعية دي من الضروري يواجهوا الحنبولات القاعدة في البيئة في وقت ما قاعد بتيرب الشدرة. كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو طلب من كل المواطنين والمسائل خلي من الضروري يتيربوا الشدر في كل التراب حنا بلدنا تشاد، ده في خلال الأسبوع الوطني حنا تيراب الشدر، والبرنامج ده بدخل في تيربين 10 مليون شدرة يتيربوهم في دول حنا الساحل، وده لعشان يحاربوا الجفاف والتصحر. وكمان طلب كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو من أي مواطن على الأقل خليه تيرب شدرة واحدة خلال الأسبوع اللي بيصادف مع وقت الخريف، لأن الشدرة كان تيربوها أكيد بتقوم في وقت حنا الخريف. شدد في كلامه وقال كبير الدولة طلب من كل التشاديين كمان خليه يحافظوا لأي شدرة تيربوها لحد ما تقوم وتكبر. رئيس الجمهورية قال لأن البيئة هي من أولوياتها الوطنية. نذكرك بكونه بعد ما تيرب الشدرة هنت الأوراش، رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو قم وحاوق الشدراي في لب الفضاي عن رعاسة الجمهورية، وشاف المنظر السمح البلالي من الشدراي الخضراء وبالهين يا أجبتا وفرحان بيا.
1: الوزارة هنت الإعلام كذلك نظمت اليوم فجور مناسبة مجنين الشدر، ده بمناسبة الأسبوع الوطني أنا تيراب الشدر الكان بدأ في بلدنا تشاد. الظروف أيوب عبد الكريم.
3: ليه ما كون أهمية ثقافة تيربين الشدر الكان قررتها السلطات العليا في سنة 1972 بإشراف من نزمينا لوزارة البيئة. بدا نظمت وزارة الإعلام بتيربين عدد من الشتلات والأشجار في مقر الوزارة الكاين في كارتشيسا بنغالي، وده يدخل ضمن إطار خدمات الأسبوع الوطني للشدرة دورة سنة 2026، والكان هدفه يحافظ للغطاء النباتي ويهارب الجفاف ويحمي البيئة بزيادة لآثار حن التغيرات هنت الجو. وبعد تيربين للشدرة الأولانية ليبدو رسميا في المبادرة، كلم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريب محمد بكون المبادرة دي تدخل ضمن جهود الحكومة المواصلة لقوين ثقافة تيربين الشدر والمحافظة للبيئة. وزت
4: اليوم مشكلة هنا انفيرنما بيقى مشكلة كبير في ناحية العالم وخاصة في جاد، عندنا الصحراء اللي بيجف في الليل كتير وقاعد يسبب مشاكل كتير، والناس ما يقدروا يسوي زراعة ما يقدروا يسوي الإليفاج. عشان دا أول أنا كمواطن تربت شدر، عشان الناس كله أي مواطن خليه كالمرة راجل ولا سخار كله يبارتيسيبي في بريزرفاسيون انفيرنما. وسما تانيا كوزير الإعلام عشان نشجع الناس اللي قاعدين يخدموا ما يسوى الإعلاميين اللي قاعدين هنا الجوت ده كله، عشان دا قلنا خليه نتربوا شجر هنا، وكل المسائل اللي قاعدين وريده كله إن شاء الله أي واحد في كان في بيته كان في هنا في مينستر كله أي واحد خليه يبذل جهده ويتارب شجر ويبريزرفي انفيرنما.
3: نذكر المستمعين فعاليات الأسبوع الوطني للشدرة الكان بدت خدماتها اليوم تواصل لحد يوم 27 شهر 7 سنة 2026.
1: الوزارة هنت الصيا الأمال ومال حقهم ذاتها تيربوا شدر، ده بحضور الوزير الصيا الأمال الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد الزميل عثمان أدم الدود.
5: حماية عن البيئة ما بتتحقق إلا بمجنين عن الشجر، عشان ده الحكومة خطت برئاسة الرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو خطوا استراتيجية وطنية عشان يخلوا تشاد تبقى خضراء ونحارب فوق التصحر ونحمو فوق البيئة. ومن ضمن هنا الاستراتيجية دي كمان الدولة خطت أي سود أسبوع وطني هنمجنين هنا الشجر، وده يدخل في إطار رؤية عن فقامة رئيس الجمهورية والفكرة البناءة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وزارة الصحة العامة والوقاية بقيادة هنا الوزير الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قام بمجنين هنا الشجر، وخاصة مجن شجر هنا المونجو، وده كمان في النقعة أو الساحة هنا مقر هنا وزارة الصحة، وده بداية هنا انطلاق هنا الأنشطة. المناسبة دي بقت بحضور مسؤولي الوزارة، الوزير كمان بالمناسبة دي قال شعوره:
6: البيئة دي شيء يعني جزء من حياة الإنسان، أنا أفتكر يعني ده يوم عظيم ولازم الناس كلها تشارك فوق، لأن شنو الشدرة يعني هي حياة ضلها الناس بقودوا فوقها، وممكن الناس بتاكل فوقها، خاصة للمطر اللي تشوفوه ده لو كان شدرة ما في مطر ما بيجي. إذن شيء مهم جدا جدا في حياة الإنسان، ولازم هنا كلها وتشاهدين بصفة عامة اليوم اللي هنجيزه على الأشجار ده يكون يعني يوم عظيم والناس كلها بتشارك فوقها على أساس نبني البيئة.
5: يجب لكل مواطن تشادي خليه يمجن شجرة واحدة في عمره، عشان ده واجب وطني عشان نقدر نحمو فوق البيئة ونحارب فوق التصحر. ونذكر بأن جميع المستشفيات القاعدة في البروفانس والمندوبيات أي الديليغاسيون عن الصحة في كافة الأراضي الوطنية هم ذات قموا بنفس الدرب، مجنوا شجر وشتلات عشان يحمو فوق البيئة في بلدنا.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في أخبار الأقاليم في مدينة بولا، المندوب العام للحكومة في ولاية البحيرة صالح قارة تجاني كان رأس الجمعة فجر البداية انت الأسبوع الوطني هنا تيرب الشدر. المناسبة هناك كان بقت بحضور كثير من المسجدين هنا السلطات المحلية الإداريين والأسكريين ورجال الدين. في الحملة دي كمان بتربوا أكثر من 10,000 شدرة في المناطق هنا البحيرة. الخبر جاب لنا من هناك من مدينة بول مراسلنا مصطفى دونغوس أحمد. الوزارة انت التعليم العالي والبحث العلمي كمان نظمت اليوم فجر هنا في العاصمة جمينة واحدة ورشة تدريب بالتعاون مع المنسقين التلاوين التابع للوزارة. الورشة دي كان سواها بخصوص عشان يقدموا تقرير بتألق بالدراسة انت الأنف القاعد في الوسط عن المدارس والجامعات. والورشة كمان رأست فتوها أمينة انت الدولة في وزارة انت التعليم العالي ده بحضور كثير من المعزمين. في آخر خبر في ولاية وداي حملة واحدة توقيع كان بقت اليوم في مقاطعة خشم الوادي. الهدف هنا الحملة دي عشان يوقوا المواطنين في الأمين السلام والأمن والاستقرار والمقعد السامع بين المواطنين. الحملة دي كان نظمتها منظمة منصة بوزوكو، والحملة دي كان بقت بحضور بعض من المسائل في المنطقة كلي أمين. الحملة دي كان حجة البريفي هنا محافظة وراء دكتور عبد الواحد محمد داود. خلينا نسمع بعض من كلامه.
7: الشعب التشادي ده لازم إشاعات عن التواصل الاجتماعي ده يحاول يترك العافية والاستقرار الهسة حاليا نعيشه هنا في ولاية وداي ده يعني قريب كده ما حصل. هنا الآن قاعدين في أمن واستقرار وعافية الحمد لله. الحوادث البسيطة تحدث دي من طبيعة الحياة ومن سنة الحياة، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى نشكر المرشال أما جاب لنا رجال أمن ساهرين معنا الليل نهار الآفية تقود، العسكريين رجال الأمن الشرطة الدرك كل واقفين بأيديهم واقفين بأرجلهم الآفية تكون دائمة ومستقرة.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:29 في مدينة عبدالشي نفس الساعة في سيديو راديو تشاد. خلاص بيدا كملت نشرة الأخبار إن اليوم عشية وفاتتنا النشرة نذكرين بالأنوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نور رأس اليوم فجر البداية انت النشاطات هنا الأسبوع الوطني هنا تيرب الشدر في بلدنا تشاد. في خلال مناسبة بقت في القصر الرأسي ومجن فوق الشدر. كذلك مناسبة أخرى بيت في القصر الرأسي بمناسبة الذكرى 25 هنا اكتشاف الجمجمة هنتوماي الكان لوها الباعثين والخبراء في سهراء جراب سنة 2001. والوزارة التعليم العالي كمان نظمت واحدة ورشين تدريب دي بخصوص المهاربة عن الأنف والقائد بحصل في لب الجامعات والمدارس. دي النشرة اللي كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار حجي هو حبيب مر مصطفى بشار محمد عثمان عدم الدود عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. قدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدنا المهندس وعمل مدام شيء. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على ألف خير.

مستمعينا سماعة راديو تشات في كل مكان، نشكر الفنان الكبير متر غازونغا الله كل رحمه بالجنة، والفنان موسى دات الله، وكل الفنانين الشادين اللي بغنوا لنا بالمحبة والأخوة والتعايش السلمي عن بين كل إيالة نشاد. أنينا كل نشادين أم نشاد وأبو نشاد، خلينا نبقوا ناس حنونين، خلينا الإنسان واي كان قال كلام شين لأخوه الآخر ما برود نفس الكلام، نبقوا ناس شيء كي نفكروا ونربوا إيالنا بكون عندهم تربية هنا محبة الوطن وهنا المسامحة والعفو عن بين الأخوان. اليوم دارين هاجي لكم في مدة هنا ممكن 8 إلى 7 دقيقة، أننا دخلنا في الخريف، الخريف بدأ. هل الكلام ده للناس البرة قاعدين في في الحلال برة؟ لا، الناس اللي قاعدين في المدن الكبيرة أنا بلنا جات، وخاصة العاصمة نجمينا في بعض الكارتيه، الناس اللي عندهم الإمكانية الكبيرة بصبوا رملي تراب فوق بيتهم بكان فوق وألمي بدليل الجيران، ده واحد. اثنين، شاري مران ألمي بكان ناس بمشي ما في ناس بمشي بقدر دردر، دول بخطوا لك بيني، بخطوا لك شوك، بخطوا لك داك اسمه شنو يا الله بونتي، عشان ما بخلوا ناس بعدو. شاري ده ملان ألمي أخوك وجارك وشاديان مش أمل مش السوق والدول أبتان مرضان مقبل البيت، هل كان خليته مش بقاعد دردر هناك بنقص الدردر ولا بكسر الدردر ولا بتلف الدردر ولا بيسوي شنو يا أخوي؟ تخد لك بيني تخد لك شيبة درينجيل شوك بربلي ده كله تخطوه عشان ما يمشي بهني وما يلمسوا شدرته كله. يا أخوي الشادي، الخريف كله كمدة 3 شهور، أخوك شاديين جارك مشى بكان معين ومقبل ماشي بيته، وشاري لك بشقة ده ألم لهدي الركبة، بجي بعد ببيتك بس أنت تسد البكان عشان ناس ما بمشوا، ما لا يا أخوي. المهنة في الدنيا بسر، المهنة في القيامة ما في، المحبة والأخوة نينا شاديين في الدنيا بس، قيامة ده أمك وأبوك وأخوك وولادك ومرتك كلها بتعرفهم ولا تعرفهم ولا بعرفوك. كان دخلنا مشينا لا ماجدة، مشينا قبر الضيق ده، ناني بقى بمشي بينادهم ما في، ناني بقى سموتو مات الحي، قال أنا دفنينه ما أبوي ولا ما أمي ولا ما أخوي ولا ما زوجتي ولا ما زوجي، ما في ماله عشان مهلنا ده في الدنيا بس. ويا تقول قاب برجة يوم بمشي فوقها الموت ده بير، ويا تقول بشر بعلم أنا بير ده. طيب انت أخوك شادية جماشي بشاري بكان ألمي أنزلوط النقرة تسد ليه بكان بشوك وببيني وببربلي، ما لا أخوي. الإنسانية كي بقت ما فيها في آخر الزمان، المهنة كي بقت ما فيها كون ده إنسان شاديا مضطر درب آخر كي يمشي فوقه ما في ده، بس درب الوحيد بمر فوقه وبقبل فوقه وانت سديته. التاني، انت أخوي ربنا الله أنطاك مال، والمال ده هو أمانة، والمال عنده سؤالين، المال لقيته وين، لقيته من وين، وسويت فوقه شنو، سويت فوقه شنو. أنا عندي مال سبيت الرمبلي بيتي ده سويته فوق الميمرك ده يمشي لجيراني دول، انت قاعد تعازي الجيران مال أخوي. سبا رمبلي ده شاري ده كله كي سبا انت أجر، وانت شارك في تنمية أنا بلدك، ساعدت جيرانك الشاديين، ساعدت أخوانك الضعيفين، هم بس بيشيلوا لك فاتي فلان جارنا ده الله يبارك فوق، الله يدخل الجنة، الله يزيده، الملك كان قال آمين، بس انت اوتوماتيكيا خبر ما عندك، جبت بين رامبلي ب 8000 صبيتها 5 6 7، كان صبيتها 10 كل دابة 80000، كان صبيتها 20 160 أجر
ناس بشول لك فاتي فلان الله يبارك شاري ده أما الأدلة لنا صب لنا الرملة جاب الكتر فلان من ميري أدلو فلان الله يجازي الله يحفظه تقول لك ما تدور فلان أعوذ بالله منه فلان ما ينفع فلان فصل قلبه أزرق ما يجيب آفي ما بدور الناس ده جار سو ده كل الناس بدأوا لك أم بين التنين ده أخوي انت الله انطاك مال ده فكر وينو الأديل الله يبارك الله يخليه الله يحفظه الله نجيه من كل شيء الله دخل الجنة والله خير أعوذ بالله ما ينفع قلبه أزرق هوان ما بجيب آفي فده كل ده كله شادين وده كله شادين الشال لا يفاتي أديل شادين والشال لا يفاتي هوان كله شادين وانين كل والشال الفاتي كله شادين خلينا نبقى ناس حنونين الخريف كان جاء انت عندك إمكانية تقدر تصب في شارع أنا بيتك ده جيرانك بعده جيرانك أو الناس البعيدين كله بعده بنفس الشارع يقول شارع أنا فلان ما شاء الله كل ما خريف هو بعدي للشارع بصب رملة الله يباركه تقول عندك انت أجر فكر في ده يا أخوي ربنا أعطاك إمكانية بشيل لك الفاتح وإنت يا تجاني يا مسكين عندك بيت بيتك أنا طيني أو بيت أنا درنجيل آمر ناس بيجي بقدو بهيني بس تسد لك بيني ولا تخد لي الشوك ولا تسد لي الدرنجيل عشان الناس ما بمشوا تخد لي الشيبة يا جماعة شغل ده إب والله ما بشابين أنينا شادين أنينا شادين ناس كريمين أنينا شادية الناس حنونين خلونا نعيشوا بالعافية والسلام خلينا نعيشوا إيش بلبن نكون أخوان مرتاحين ثلاثة شهر خريف بكمل شفتوا بكان ما علمي ما بمشي جاركم ده قايد أمشوا للميري إيالاتكم أمرقوا لألمي خليه يمشي سائد جيرانك يا أخوي الله أنطاك والله يزيدك مية مرة زيادة ما تخلي الناس بيشيلوا لك فاتي بل أنوك أني من الله أنطاق لدي إندا سؤالين لقيتها من وين ووديتها وين كان ساعات فوق أخوانك ده حتى الحكومة لو شافت إنه فلان ده بعدل ده لو مشيت الميري طوالي بيجيبوا لك تفلوها اتنين ثلاثة عشان بعدلوا لك الشاري إنت جبت 20 بن صبيتها والله ما خسران تقول أنا لما أني فوقهم شنو حكومة ما قايوا ميري ما قايوا انت لنفسك كما تدور خير انت لنفسك كما تدور دو انا اخوانك شاديين فلان الله يبارك الله يزيد الله يودي قدام الله يحفظه من مرض الله كي الله خلي لي اياله ده ما تدور ده فاته مليار ذاته تكن كتير خسر 80,000 او اي مليون ده سبيته تقريبا كم بن 30 بن كل دعوه انت اي مليون بس انت سبيته لاخوانك او 50 بن سبيته وادلت شاري أديل ولا هوان انت يا اخوي المسكين ما تسد الجار الدردر للناس اللي بعدو خليك حنون خلي اخوانك بعدو عند اجر فلان الله يبارك اما فلان اعوذ بالله منا اما الرقبان ما ينفع شاري كله سد لنا بكى الناس بمشوا ما في تلقى شنو كان سديت اخوي خلونا كلنا شاديين يدين واحد متحاننين متكاتفين متحابين ام بيننا عشان نزروا المحبة ده لي إيالنا الدقاك الجبناهم ده والأخواننا الصغار بيشوفوا إيماج سمي صورة سمحة رسمناها ما خطينا بيني ولا خطينا شوك ولا خطينا شيء بتحر الناس ما مشوا قارة دردر ولا بينا صبينا رمبليس وينو فوق والعلم بيدلي بعازي الجيران خلونا مرقوا بإيماج سمح بشيء أديل عشان أخواننا الصغار وإيالنا دول هم أوتوماتيكيا قابوا سجلوا في مخهم وبعدين كان بيقوا رجال بطبقوا لكن كان سوينا شغل شين كمان هم من بشيلوا بسجلوه وبعدين بطبقوا معناته أنينا يالنا كله وأخواننا الدقاق كمان أنطيناهم الصورة الما سمحة في المستقبل أم بين الجيران أو أم بين الإنسان الله منا ليه بالخير والإنساني المسكين الكلام ده كان قلنا نهجي فوق كلام طويل عشان ده الله يزيد المحنة والمحبة والأخوة أم بين كل الشادين شارك فوق علمي أدلو كم مكان انت عندك امكانيه تقدر تصب فوق الرمبلي لاخوانك صبه اخوي ما تخط الدرنجيل ولا البيني ولا الشوك لاخوانك انينا كلنا يالنا تشاد والله يحفظ بلدنا تشاد والله يجيب لنا الخريف المبارك وكلنا خلينا نبقى يا الراجل واحد امركم مننا الكراهيه والقلب الازرق الهوان امركم ازقلوا وخلينا نكون زي يا الراجل واحد ونمشوا لقدام
شكرا للمستمعين على راديو تشاد. أنا نجينا في اللفة الأخيرة نمشي ونسمع الفنان الكبير من كونغو ديمقراطيك كاندا بونغومان جي تي أكي هدية خاصة للام جام هاوي دكتور حسن أسبرو دكتور حسن الغوري من أفروك هاوي le merveille du passé directeur Hassana Guedalla Okula Jamaïta conseiller Fatima Rissala Bakar plateforme Yal Clément plateforme Yalan Jamena Kabi Technique.

عليا خاصة للرئيسة المستمعين على راديو تشات جوير الشمواد ما الدهب الجمرون الدهب النايم بين المكة والجزائر هدية خاصة

الوقت تم سادقة والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك تك كملنا هنا مكتبنا نخلو بكنا لزمين البجب عنا بكلم لنا بكلم نصارى مع زميل كوماكوي بقول لكم إيسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خلوانا بفرح وسرور في مكانة الفن انجينير بلان سانويك وان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ دوني موديل 777 هنتل أوناما بيلوت انترناسيونال تيجاني حسين رمضان أبيض نقول لكم أغودو أفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانتا وما مشينا لا ماجي نلوم معكم أم باكر الساعة 7 هنفجر لحد الساعة 8 و15 دقيقة أرجو بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من جميعنا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو يحيي الذكرى 25 لاكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية بصحراء جراه، ويكرم المشير عدد من العلماء والباحثين الذين كرسوا حياتهم في كشف أسرار الكون والإنسان، ويطلق رسميا أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة دورة 2026. وزارة التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية تطلق أعمال اليوم المفتوح الذي يجيء على غرار اليوم العالمي للتراث في نسخته 6 الذي يفتح فرص للتعرف على إرث تاريخ البلاد. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد. أطلق رسميا صباح اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو مناسبة الأسبوع الوطني للشجرة موسم العام 2026، حيث غرس المشير شتلة على ساحة القصر الرئاسي ليجسد التزامه على حماية البيئة. نتابع التقرير الذي عدوه بشير عمر بشير.
2: كخطوة منه نحو تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية تجاه الموارد الطبيعية من أجل مواجهة التحديات البيئية التي تواجه البلاد كالتغير المناخي ومحاربة التصخر، قام رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بقرص شتلة على ساحة القصر الرئاسي كلفتة رمزية بالغة الأهمية تجسد الالتزام الطموح على حماية العمل البيئي وإلحام المسؤولين والمواطنين وإشعارهم بأن البيئة هي مسؤولية الجميع. وتجيء هذه المبادرة من قبل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو برفقة معاونيه في الأمانة العامة والمكتب المدني بمناسبة الأسبوع الوطني للتسجير الذي انطلق منذ عام 1972 كحدث سنوي للعمل والتطلع إلى مستقبل أخضر في تشاد، وتأكيدا لمشاركته إلى جانب الجهود الحكومية والمجتمعية على ضرورة مواجهة التحديات البيئية. وخلال عملية التسجير، فقد أبدى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو على إيجابه بأنشطة الأسبوع الوطني للتسجير في مختلف الأراضي الوطنية، والذي يدخل ضمن مبادرة 10 مليون شجرة في الساحل لمحاربة الجفاف والتصخر. ودعا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو كل مواطن تشادي على الأقل أن يقوم بقرش شتلة واحدة خلال هذا الأسبوع الذي يأتي تزامنا مع نزول أمطار الخريف، مشددا رئيس الجمهورية على ضرورة التصدي لظاهرة قطع الأشجار، ومؤكدا في الوقت نفسه بأن البيئة هي ضمن أولويات الوطنية. هذا هو عقب عملية قرص شتلة البرتقالة، تجول الرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بساحة القصر الرئاسي مطلعا على حديقة القصر ومبدئا عن إعجابه بالساحة القدرة.
1: في سياق متصل، نظمت وزارة الإعلام مناسبة غرس الشتلات، وذلك يتزامنا مع انطلاقة أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة. كان ذلك بحضور وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد. عبد الرؤوف أيوب.
3: ترسيخا لأهمية ثقافة التشجير الذي أقرته السلطات العليا في العام 1972 بإشراف تنظيمي من وزارة البيئة، بادرت وزارة الإعلام بغرس عدد من الشتلات والأشجار بمقر الوزارة الكائن بحيث بنغالي. يأتي ذلك في إطار أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة دورة 2026، والذي يهدف إلى المحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وحماية البيئة، إضافة إلى الحد من آثار التغيرات المناخية. وعقب غرس الشتلة الأولى إيزانا بانطلاق هذه المبادرة، أوضح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد أن هذه المبادرة تدخل ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة. وأضاف:
4: اليوم مشكلة هنا انفيرونمنت بيجا مشكلة كبير في ناحية العالم، وخاصة في جاد عندنا الصحراء اللي بيجي في الليل كتير وجاي يسبب مشاكل كتير، والناس ما يقدروا يسووا زراعة، ما يقدروا يسووا الإليفاج. عشان ده أول أنا كمواطن تعبت شذر، عشان الناس كله أي مواطن خليه كالمرأة راجل ولا سخار كله يبارتيسيبي في بريزرفاسيون انفيرونمنت. وثم ثانيا كوزير الإعلام عشان نشجع الناس اللي قاعدين يخدموا ما يسوى الإعلاميين اللي قاعدين هنا الجوت ده كله عشان ده قلنا خليه نتربوا شجر هنا وكل المسائل اللي قاعدين ورايده كله ان شاء الله اي واحد كان في بيته كان في هنا في منستر كله اي واحد خليه يبذل جهده ويترب شجر ويبريزرفي انفيرنما.
3: يذكر ان فعاليات الاسبوع الوطني للشجره الذي انطلقت فعالياته بتاريخ اليوم تتواصل حتى 27 من يوليو الجاري.
1: كما احتفلت أيضا وزارة الصحة العامة والوقاية بإحياء مناسبة الأسبوع الوطني للشجرة دورة هذا العام. تفاصيل ذلك نتابعه في التقرير الذي عده عثمان آدم الدود.
5: حماية البيئة لا تتحقق إلا بقرز الشتلات والأشجار، فمن هذا المنطلق وضعت الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو استراتيجية وطنية لأجل جعل تشاد خضراء لمكافحة التصحر وحماية البيئة. ومن ضمن هذه الاستراتيجية فقد أقرت الدولة أسبوعا وطنيا للشجرة تنفيذا لهذه الرؤية الصاقبة لرئيس الجمهورية. فإن وزارة الصحة العامة والوقاية بقيادة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قام الوزير بقرز شجرة المانجا بساحة مقر وزارة الصحة العامة جيزانا بانطلاقة الأنشطة، وكان ذلك بحضور مسؤولي الوزارة. بهذه المناسبة الوطنية أدلى الوزير قائلا:
6: البيئة دي شيء يعني جزء من حياة الإنسان، أنا أفتكر يعني ده يوم عظيم ولازم الناس كلها تشارك فوق، لأن شنو الشجرة يعني هي حياة، ضلها الناس بقودوا فوق وممكن الناس بتاكل فوق، خاصة للمطر اللي تشوفوه ده لو كان شجرة ما في مطر ما بيجي. إذن شيء مهم جدا جدا في حياة الإنسان، ولازم نحن كلها وتشاهدين بصفة عامة اليوم اللي هنجيزه عن الأشجار ده يكون يعني يوم عظيم والناس كلها بتشارك فوق على أساس نبني بيئة.
5: يجب على كل شادي القيام بقرز شتلة واحدة لأنه واجب وطني لحماية البيئة. هذا ونذكر بأن جميع المستشفيات العامة والمندوبيات الإقليمية في كافة الأراضي الوطنية قامت بنفس النهج بقرز الشتلات والأشجار.
1: كرم صباح اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو عدد من العلماء والباحثين الذين لعبوا دورا كبيرا في كشف أسرار البشرية، وذلك إحياء في إحياء الذكرى 25 في اكتشاف مهد البشرية جمجمة توماي بصحراء جراب. تفاصيل مع بشير عمر بشير.
2: 25 عاما مضت منذ اكتشاف جمجمة توماي بصحراء جراب، وبهذا الحدث التاريخي شهد القصر الرئاسي احتفالا تكريميا من قبل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو لجميع الباحثين والمساهمين في هذا الإنجاز الذي يمثل فرصة ثانية لتعزيز الشعور بالانتماء الوطني وتجسيد التعاون الدولي والإشادة بالجهد الدؤوب الذي بذله العلماء لكشف أسرار الكون والإنسان في بلد يمكن أن يكون في قلب محض البشرية. استهلت المناسبة بعرض فيلم وثائقي احتوى على قصة اكتشاف توماي في شمال تشاد بواسطة بئزة فرنسية تشادية بقيادة البروفيسور ميشيل بورني، متلاونا الفيلم شرحا مفصلا من العلماء عن جمجمة توماي باعتبار أقدم هيكل عظمي بحوالي 7 مليون عام، وأطلق هذا الاسم من قبل الرئيس الراحل المشير إدريس ديبي إتنو. خلال المناسبة تحدث كل من رئيس البيسة ميشيل بروني والبروفيسور مكاي حسن تيسو اللذان أشارا بأن اكتشاف توماي يعد إنجازا عالميا كبيرا في مجال علم الإنسان القديم ونقطة تحول في النقاش حول محض البشرية، مشيدين بدور رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو واهتمامه الكبير الذي يجسد اعتراف الدولة بأهمية التراث التاريخي وبناء الهوية الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء الجادي. هذا وخلال المناسبة سلم الخبراء الباحثين مجسم جمجمة توماي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي اكتشف في موقع صحراء جراب في 19 من يناير عام 2001 اهتفاء بهذه المناسبة.
1: ترأس صباح اليوم وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية بكر روزي تقيل مناسبة افتتاح اليوم المفتوح الذي جاء تحت شعار التراث والذاكرة والهوية الوطنية. المناسبة كانت بالمتحف الوطني. محمد موسى أحمد طاهر.
7: منذ عام 2021 يحتفل باليوم العالمي للتراث، وهو مناسبة تدعو إلى الحفاظ على الإرث المشترك، وتكتسي نسخة هذا العام طابعا خاص، الأمر الذي أكده المنسق العام لدار التراث الثقافي في تشاد صالح محمد أحمد، وقال بعد مرور 25 عاما على اكتشاف جمجمة توماي: نفتخر بهذا الاكتشاف وتمثل هذه المناسبة فرصة لفتح أبواب المتحف الوطني للتعرف على تاريخ توماي وتشات على وجه العموم، كما أدلى بعض من المهتمين والمسؤولين بالمتحف الوطني بشهاداتهم عن اكتشاف توماي، الأمر الذي أحدث تطورا في علم الحفريات. في كلمته وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف أبكر روزي تقيل قال بأن هذا الاحتفال يدعونا إلى إدراك الأهمية الكبيرة لتراثنا الثقافي والطبيعي وبناء هويتنا الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومن خلال هذه الدورة نطمح إلى ترسيخ الوعي بالتراث لدى المواطنين وتعزيز البحث العلمي. هذا وللإشارة يسبق الاحتفال باليوم الوطني للتراث نسخة 2026 انعقاد الملتقى الدولي الثاني للحفريات الذي من المقرر يومي 21 و22 من يوليو الجاري.
1: نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني ورشة عمل لتقديم تقرير الدراسة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوسط المدرسي والجامعي. ترأس أعمال الورشة أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية ممثلة للوزير عثمان يحيى الحاج.
8: تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني عبر المنسقية العامة للخلية النسائية التابعة للوزارة العمل من أجل تعزيز ومحاربة العنف الممارس ضد النوع الاجتماعي في الوسط المدرسي في تشاد. بهذا الخصوص جاءت هذه الورشة لتقديم تقرير الدراسة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوسط المدرسي والجامعي. استهلت أعمال الورشة بكلمة المنسقة العامة للخلية النسائية الدكتورة نياماجي سيليستين التي طلبت من المشاركين تقديم التوجيهات الهادفة لمنع العنف الممارس ضد النوع المدرسي والجامعي. بدوره ممثل المدير العام لمنظمة اليونيسيف مكتب تشاد حسين جايا قال بأن المنظمة تعمل جاهدة لمساعدة تشاد في محاربة العنف المدرسي والجامعي وأنهم مستعدون لمرافقة تشاد في هذه العملية، وتعتبر الورشة خطوة مهمة وأساسية. من جهتها أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية الدكتورة غولي كوجي قالت بأن الحكومة التشادية من خلال وزارة التعليم العالي تبذل قصارى جهودها في الإنصاف بين الجنسين وحماية المتعلمين، مضيفة أمينة الدولة بأن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشكل عائقا رئيسيا أمام النجاح المدرسي والجامعي وكذا أمام التطور الشخصي، شاكرة الشركاء الفنيين والماليين بما فيهم منظمة اليونيسف والشركة العالمية من أجل التعليم. هذا ونشره بأن أعمال الورشة ستستمر يوم واحد بمشاركة عدد من الخبراء والفنيين والباحثين القادمين من مختلف ولايات البلاد.
1: رياضيا، الخبر الأخير، توج أمس المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم 2026 بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد، سجله اللاعب فيران توري الذي يحمل قميص رقم 7 في المنتخب الإسباني، وبهذا تم تتويج إسبانيا بنجمتها الثانية في المونديال حارمة الأرجنتين للوصول إلى النجمة الرابعة بقيادة بطلها الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبهذا أسدل الستار رسميا لبطولة كأس العالم فيفا 2026. نهاية النشرة، وهذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو يحيي الذكرى 25 لاكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية بصحراء جراب، ويكرم المشير عدد من العلماء والباحثين الذين كرسوا حياتهم في كشف أسرار الكون والإنسان، ويطلق أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة دورة 2026. وزارة التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية تطلق أعمال اليوم المفتوح الذي يجيء على غرار اليوم العالمي للتراث في نسخته السادس الذي يفتح فرص للتعرف على إرث تاريخ البلاد. ختاما، تقبلوا تقييم المعلم هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، المشاركة الفنية وهندسة صوت أجدي روبرت، ومن في التقديم مرة أخرى عبد الشديد عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة إن شاء الله.